0: أرم فهم أرم فهم تونسنا تونسنا
1: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: وازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: تسمعونا على 3W RMFM.net على 3W RMFM.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل

انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

عباس: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

له سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرمي

0: النساء والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط، مع رفع الأيدي.

0: ومناجاة المولى، ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك. الناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للـ10.
2: السبعة ودقيقة على موجات راديو رمفام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، الموافق لاثنين جمادى الأولى 1448 هجرين. هيا الجديد نبدأ أكيد بالتوكل على الله، نقول يا فتاح يا رزاق، يا رب العمل عليك، يا رب وشد فيك، يا رب ترزقنا خير ما في نهار اليوم، يا رب تحفظنا من شر ما فيه، ربي وفقنا ووفق وليداتنا إلى كل خير، ربي يحفظ وليداتنا، ربي يزينهم بحسن الأخلاق، ورب إن شاء الله يراضينا في أولادنا ويرزقنا برهم، ورب إن شاء الله ينجحهم في قرايتهم وينجحهم في حياتهم. كالعادة نتلقاو معكم من توا بالكلمة الطيبة، بالكلمة الزينة، بالأخبار، بالمعلومات المفيدة، أكيد بالفقرات المتنوعة من توا حتى الـ11، 3 ساعات عبر موجات راديو رمفام. تلقاونا على 99.8 هذه الفريكونس متاعنا في مساكن سوسة والمنستير، وعلى 3 www.rmfm.net هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن. تابعونا وتسمعونا داخل تونس وخارجها، ومرحبا بكم زادة على رقمنا 71 134 396 باش توصلوا أصواتكم وأراكم واقتراحاتكم. وأيضا مرحبا زادة بكل تفاعلاتكم على صفحتنا للفيسبوك راديو رمفام بوبليكاسيون النهار على صباح. ومرحبا بالجميع وشكرا لاختياركم النهار على صباحه باش تعيشوا معنا أجواء الصبحية حتى للـ10.
1: النهار على صباحه.
2: المعطيات الأولية لتقس اليوم، بعض الأمطار المتفرقة والمحلية بالسواحل الشمالية وبأقصى الجنوب، وصحو مستمر ببقية جهات البلاد، والحرارة عموما في استقرار بالنسبة لنهار اليوم. هذه بخصوص المعطيات الأولية والتوقعات الأولية لليوم، وأكثر التفاصيل إن شاء الله كي تلقاو معنا بعد شوية. في مساكن نلقاو درجات الحرارة منخفضة شوية، حاليا 7.3 دقائق في حدود 20 درجة مئوية، برد شوية الطقس حاليا في مساكن، ولكن اليوم أقل شوية درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس عموما حسب التوقعات، في حدود 27 درجة مئوية القصوى بعد الظهر، وأكثر التفاصيل نعرفوها بعد لحظات من توا. شروق الشمس كان 6:22، 6:04 خارج في مساكن، وغروب اليوم يكون 5:44 تقريبا، 6:04 بالنسبة لي غروب الشمس. أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذها بعد شوية. هذه أجمل تحيات كمال زريلي معكم كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 8، وموعد ثاني نخصوه لأخبار الهلال في دقيقة سي اس ام، خليل في لو بوان مارشي بداية من 9:04 إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، ونقولوا يا ربي في صباح هذا اليوم الجديد بلغنا يا ربي المتسعة واليسر في كل أمورنا، وربي يرزقنا سعادة القلب ومغفرة الذنب، وربي إن شاء الله يرزقنا جميل البشائر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد ده.

0: كامل من 7 ل 10.
1: صباح الخيرات والمسرات، صباح النور والسرور لكل مستمعينا الكرام. إن شاء الله بداية يوم جديد موفقة للجميع. قولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. سيسر وحكم مستعملي الطريق وحيدة وحيدة في الكياس ليل السرعة. السرعة دائما ذكروا بعضنا إني عدو الطريق، وحيدة وحيدة نوصل إن شاء الله المقصدنا سلامات، وربي إن شاء الله يوصلكم سالمين وتروحوا غانمين كما يقولوها، وربي يقضي أشوار الجميع. تحية لكل أصدقائنا في التاكسيات، أصدقائنا في الواجهات، أصدقائنا زادة في الكيران وين ما كنتم، زادة في المترو ولا في الترانات. إذن ربي معكم، ربي يعينكم وربي يوصلكم المقصدكم سالمين. تحياتنا زادة للناس اللي تبدأ نهارها على بكري بكري بكري، إذن يقصد ربي لخدمهم، يقصد ربي باش يقضي أشوارهم. إذن ربي معكم وربي يعينكم زادة. طلبتنا لي من صباح إذن باش يخلطوا أكيد في الوقت، ربي معكم وربي يعينكم وإن شاء الله تنفرج قريبا الإشكاليات متاع النقل الحقيقة اللي قاعدين نعينوا فيها كل يوم، خاصة في أوقات الذروة. يعني الناس تبقى بالساعة وبالأكثر يعني باش يوصل يدبر تاكسي ولا باش يدبر لواج، إذن ولا باش يخلط على كار باش ينجم، يقصد ربي يقرأ لروحه. ربي معكم الناس كل وربي يعينكم وإن شاء الله أكيد بالنجاح والتوفيق للجميع. 13 دقيقة بعد السبعة نصبح عليكم وين ما كان يخلط لكم صوتنا لقيت ذين. سلموا على مدام نورة القاضي، صباح الورد لله وإن شاء الله نهارك أسعد ليامات. سيرين بن جيمة، صباح الورد، تقول اليوم عيد ميلاد، ها تحب تهني روحها، احنا نهنيوك لله نقول لك عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل عام وانت بألف خير، وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والقوة وربي يحفظ لك إن شاء الله صغيراتك وانت وكل الناس اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم 13 أكتوبر.

0: عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. انتم تنجموا تدخلوا للباج فيسبوك راديو رما في ان بوبليكاسيون نهار الاصباح، تخليوا لنا الاهداء نتاعكم في كومونتير نقراوها اكيد بعد شويه، وعندنا موعد قار ان شاء الله العشرة غير بعض، وتنجموا اكيد في كل لحظه تبعثونا نحاولوا ديما نقراو ونتفاعلوا معكم لحظه بلحظه. 14 دقيقه بعد السبعة الموعد باش يكون مع النشره الجويه الوقيت هذا.
1: النشرة الجوية.
0: بالنسبة للأحوال الجوية والتوقعات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 الموافق ل 2 جمادى الأولى 1448 هجري، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالجنوب مع نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية مناطق البلاد. الرياح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب، وسرعتها متوقعة تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة ثم معتدلة ببقية تجهيزات البلاد. البحر اليوم من المنتظر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب سواحل البلاد. بالنسبة لدرجات الحرارة ينتظر تسجيل انخفاض طفيفة بالشمال والوسط، وين القصوى باش تتراوح ما بين 21 إلى 25 درجة مقابل استقرار نسبي في درجات الحرارة بالجنوب. التوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها من المنتظر صبحية اليوم وبعد الظهر العنصر الجوي الأبرز هو سرعة الرياح القوية، حاليا معتدلة لكن باش تتقوى سرعة الرياح تدريجيا مع تقدم ساعات هذا اليوم وخاصة بعد نصف النهار، ودرجات الحرارة اليوم من المنتظر باش تنخفض شوية تقريبا بزوز درجات إلى 3 درجات مقارنة بيوم أمس، ونلقاها توصل 25 درجة مئوية صبحية اليوم والقصوى

0: بعد الظهر 27 درجة ويكون الطقس بارد شوية، الليلة في حدود 20 درجة مئوية. هذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم، والله أعلم. ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح اليوم كانت في حدود 5 غير درج خارج ل 54 دقيقة، إذن صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 11 دقيقة، إذن صلاة العصر بداية من ماضي 3:17 دقيقة، إذن صلاة المغرب بداية من 5:48 دقيقة، إذن صلاة العشاء ابتداء من 7:11 دقيقة، وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: رياح نسبيا قوية شوية متوقع كما تقول التوقعات لليوم، خاصة نحكيه بعد الظهر، ولكن نجم نقوله فما استقرار نسبي على مستوى درجات الحرارة أقل شوية مقارنة بيوم أمس اللي كان طقس بمواصفات ربيعية تقريبا بعد الظهر. 7:17 دقيقة، خليكم معنا نسمع صوت الصباح. بيروز راجعين بعد شوية، صح قيوتكم، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نسمع كل الأخبار الطيبة صبحية اليوم. خليكم معنا في الاستماع بعد لحظة، راجعين إلى 24 في دقيقتين. الأخبار الباهية موجودة، تونس الأولى عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة ب 37.9%. إذن أكثر تفاصيل على الأخبار هذا وأكثر بعد شوية.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 7:21 دقيقة على موجتنا، طريق السلامة للجميع. نقولوا صباح النور من جديد للزانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا لقية ذي عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رام اف ام. صباح الورد نقولوا للعواطف من تركيا بكوش، ان شاء الله نهارك اسعد ليمات. نورة بن موسى صباح الورد ونهارك سعيد مبارك زيدا. قولوا مريم صباح الورد سنعتية، نهارك سعيد. ودام لعيوني صباح الورد مدام منيا قم تقول صباح الخير، صباح الورد، ان شاء الله نهارك اسعد ليمات. تقول ربي يحفظ اولادها، ربي يحفظ اولادك اولادنا جميعا وين ما كانوا. تقول ربي ينور طريقهم وربي يفتحها في وجوه وليداتنا وربي يرزقهم الصحه والنجاح وراحه البال ويبعد عليهم كل شر. اللهم امين يا ربي، اللهم امين. ربي يحفظ وليداتنا وربي يصلح حالهم. نمشي لوقيت ذي 22 دقيقه بعد السبعه، الموعد باش يكون مع فقره 24 في دقيقتين. خليك على باج، تعرف شفما، تعرف شنو صار، تعرف شنو هي آخر المستجدات والأخبار.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: نبدأ كالعادة بأخبارنا الجوية، أخبار سوسة. نحكيه على القلعة الكبرى، انطلاق أشغال إعادة تهيئة قسم الطب الباطني والمحيط الخارجي بمستشفى الحبيب بيار. انطلقت أشغال إعادة تهيئة قسم الطب الباطني والمحيط الخارجي بالمستشفى المحلي لحبيب بيار بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمؤسسة الصحية والارتقاء بظروف استقبال المرضى وتوفير محيط استشفائي أفضل. وتندرج هذه الأشغال في إطار الجهود الرامية إلى صيانة وتطوير المرافق الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية بما يستجيب لحاجيات المرضى ويساهم في توفير ظروف عمل أفضل إطار الطبي وشبه الطبي والإداري العامل بالمؤسسة. أيضا نبقى في سوسة، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نمشي للمهدية لوقيت ذي. نحكيه على التصريحات الأخيرة وبرشة الحقيقة كلمات على الفيسبوك وتعليقات بخصوص الزيتون وما يسمى بمرض مرض سل الزيتين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية اتخذت جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين لرصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية ملولش في المهدية دون غيرهما، وفق ما فيد به أمس الاثنين رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين. هتنسمعوا في تصريح إعلامي شنو قال له.
2: بعد زيارة مدير العام للصحة النباتية إلى ولاية المهدية وتحولت على عين المكان إلى معتمدية ملول سين الضرر اللي ضرر به فلاحة عين والفريق الجامعة وخاصة المعهد العالي للزيتين بصفاق. وبعد كل الزيارة بجلسة عمل والمخرجات بتاع الجلسة هو أولا يتعاد الديوان الوطني للزيت بزبيرة الزيتون على عاتقه، ثانيا خصص مبلغ مالي بما قيمته 250 مليون للوقاية من هذا المرض، والحاجة الثالثة اللي فرحانين به اللي هو تكوين فريق عمل مختص فني مباشر في المندوبية باش معناه الموضوع تبعوا متابعة يومية. هي المساحة توكيل مقدرة ما يقارب 80,000 عود زيتون القاطع من المرض هذا.
1: إذن نواصل معكم 7:05. أمس انطلقت بقصر برد وأشغال يوم دراسي نظم مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الفصل الأول منهما على تسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024 مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار وفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه، ويتيح إقرار التسوية وفق المقترح للمنتفعين بها التمتع بالامتيازات اللي تسندها الدولة بعد تاريخ التسوية دون إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية على أن تستكمل إجراءات التسوية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027. أيضا تم النظر في الفصل الثاني اللي يتعلق بإلغاء أحكام الفصل 81 بالنسبة للقانون المتعلق بقانون المالية سنة 2025، ويهدف مقترح القانون إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية تقوم على إدماج وضعيات الآبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة بما يمكن الإدارة من حصر الأبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس والمتابعة. ثم بالنسبة للفصلين ويرمي المقترح إلى حماية المواد المائية ولا سيما المهدة بالاستنزاف أو التدهور النوعي مع المحافظة على ديمومة النشاط الفلاحي وضمان التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية. ويكرس المقترح مبدأ التدرج في القواعد القانونية من خلال ضبط الإطار العام للتسوية بمقتضى القانون وإحالة التفاصيل الإجرائية والفنية إلى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمياه، وينص على اعتماد آليات الحوكمة والرقمنة لفائدة المنتفعين بالتسوية إلى جانب إرساء التصرف المركزي عبر إحداث لجان جهوية مختصة تتولى البت في مطالب التسوية ضمن أجال مضبوطة. نواصل معكم في 24 في دقيقتين، أكيد نحكيو على أبرز ما صار وما تقال، نحكيو على استعدادات ولا استعداد الانتخابات المقبلة. رئيس الهيئة العليا المستقل للانتخابات فاروق بوعسكر كان عقد جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين لمتابعة سير العمل والاستعداد للانتخابات التشريعية السنة القادمة 2027 والانتخابات البلدية وبحث احتياجات الإدارات الجهوية والهيئات الفرعية وسبل تحسين ظروف العمل وتعزيز الجاهزية اللوجستية والبشرية. نواصل معكم إذن مع عناوين. إذن نحكي على أمس انطلقت فعاليات المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث واللي سيتواصل إلى غاية 14 أكتوبر الحالي بتونس العاصمة. وقال رئيس مركز الجامعة العربية بتونس والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى أن الهدف من المنتدى هو استباق الأزمات والتوقي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بمختلف أشكالها من فيضانات وجفاف وزلازل وغيرها وما يمكن أن يتسبب من أضرار جسيمة تطال الأشخاص والممتلكات. وأضاف أن التغيرات المناخية أصبحت من المعطيات الأساسية والهامة في رسم وضع كل السياسات الاقتصادية والمناخية، وأشار إلى وجود استراتيجية عربية وتنسيق كبير بين كل الخبرات والمختصين في الدول العربية من أجل تطوير منظومات التحذير واتخاذ إجراءات وقائية في مواجهة المخاطر المناخية والطبيعية. من جهته مدير إدارة الإعلامية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي كان اعتبر أن تونس معنية بالتغيرات المناخية وأن الفيضانات من أكثر الأخطار اللي تهدد بلادنا واللي يجب أخذها بعين الاعتبار وتحيين الدراسات كل 10 سنين. وتحدث عن وجود برنامج اسمه الصمود المشترك ما بين وزارات التجهيز والمالية والداخلية، نحكي على الحماية المدنية والنقل، نحكي على المعهد الوطني لرصد الجوي والبيئة والفلاحة من خلال 3 مناطق نموذجية في تونس العاصمة وغار الدماء بجندوبة وقبلي لإرساء نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر. هذا بالنسبة للجزء الأول من 24 في دقيقتين. بعد لحظات راجعين، ما تبعدوش، مواصلين مع أبرز مسار وما تقال.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 7:31. مرحبا بكل متابعينا، نواصل معكم في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالية بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية متقدمة على عدد من الدول اللي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاديتها. حلت أوزبكستان في المرتبة الثانية عالميا بنسبة 36.76%، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنسبة 36.45%، ثم بروناي في المرتبة الرابعة بنسبة 35.86%، وألمانيا خامسة بنسبة 35.76%. يشمل هذا المؤشر خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعات والهندسة والبناء، مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالية. نواصل معكم. إذن نحكي على عجز الميزان التجاري التونسي، بلغ 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 وفق المعهد الوطني للإحصاء، واستأثر قطاع الطاقة بعجز قدره 10,480 مليون دينار، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.6% والواردات بنسبة 13.1%، وتراجعت نسبة التغطية إلى 70.6%. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية نهار 3 نوفمبر المقبل لقاء حواري حول تحديات وفاق البناء والبنية التحتية بمناسبة تقديم معرض انترمات باريس 2027، ويتناول اللقاء فرص الاستثمار والشراكة في تونس وافريقيا ومشاريع البنية التحتية والابتكار وإزالة الكربون في قطاع الأشغال العامة. أكد الخبير الاقتصادي صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم ما يعنيش انخفاض الأسعار بل تباطؤ نسق ارتفاعها، وبلغ التضخم في تونس 5.6% خلال سبتمبر 2026 مقابل زيادة أكبر في أسعار مواد غذائية في أسعار المواد الغذائية، ودعا إلى ربط تطور الأسعار بالمداخيل. في تصريح آخر، انتقد رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتارية تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 وتوجهات ميزانية 2027، واعتبر أنه تضمن معطيات عامة لا تستجيب لحاجيات النواب، وأكد رفض اللجنة التقرير بصيغته الحالية وطالب بأرقام دقيقة وتقييم واضح للإنجازات والنقائص. نكمل معكم مع أخبارنا في 24 في دقيقتين. تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة القنب الهندي. وتمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخص، من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 منشير تفتيش، وصادرة في حقه حكم قضائي بـ30 سنة سجن من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعتزم تونس تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة اللي يشهد نشاطها تنامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيا الاتصال الحديثة وفق تصريح إعلامي لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العادية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يوم 10 سبتمبر 2026. نواصل معكم أيضا في نفس السياق. المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري كان أعلن أمس أنه مصالح الديوانة حجزت أكثر من 101 كيلو غرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 العام الجاري، وتجاوزت بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل عام 2025 والبالغة 94 كيلو غرام. وأفاد حسب نقلته وكالة تونس فريق الأنباء أنه تم خلال الفترة نفسها حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يزيد عن 291 ألف حبة مخدرة، وأوضح أنه هذه المحجوزات ضبطت في المعابر الحدودية نحكي البرية والبحرية والجوية أو من قبل وحدات الحرس الديواني على الطرقات. نختم معكم جولتنا دائما أكيد مع متابعاتنا، أكيد باش تكون عندنا متابعة لكل ما يهمكم من أخبارنا الدولية. نحكي على الاتحاد الأوروبي يفتح فصل جديد في مفاوضات انضمام أوكرانيا. إذن أكيد نكملوا معكم أكيد مع متابعاتنا الإخبارية. نحكيه أيضا على ترامب يصرح يقول الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية حسب تصريحه. إذن أيضا نحكيه أكيد على آخر المستجدات الدولية جوست بعد هذا الفاصل القصير. ما تبعتوا الشعب
3: انهار على صباحه، يرجع لكم بعد شوية.

رجعنا لكم 7:37 دقيقة، تحياتنا لكل مستمعينا. مازلنا معكم في 24 في دقيقتين. أكيد نعملوا طلة على أخبارنا الدولية وآخر المستجدات. نحكيوا على ثلاثاء الغضب كسمعوا في فرنسا. فرنسا تترقب احتجاجات طلابية جديدة. تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي لتحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد يوم أمس الاثنين، وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك والحراك اللي بدأ في منتصف سبتمبر. ينظر البعض للاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول في وقت تام الحكومة الفرنسية في أن تكون الحركة قد بدأت بال انحسار. تأتي تعبئة الثلاثاء ضمن موجة احتجاجات طلابية متجددة بعدما شهد الثلاثاء الماضي مشاركة نحو 256 ألف شخص وفق وزارة الداخلية الفرنسية، في وقت يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم حراكهم والضغط للاستجابة لمطالبهم بتحسين الظروف التعليمية. ونهار الجمعة اللي تعدى كانت أشارت الحكومة الفرنسية إلى انخفاض كبير في عدد الثانويات اللي شهدت تعليق للدروس أو احتجاجات أمام أبوابها. وقالت وزارة التربية الفرنسية أنه أكثر من 96% من الثانويات كانت مفتوحة بصفة عادية نهار الجمعة اللي تعدى. نحكي والاتحاد الأوروبي اللي قرر توسيع مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، وين اتفق ممثلو الدول الأعضاء 27 في لوكسمبورغ يوم أمس على فتح محادثات بشأن مجالين إضافيين من مجالات التفاوض الموضوعية. وفي خبر آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان كشف يوم أمس أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عقاب الهجمات اللي شنها الحوثيون على مطار الرياض. وردا على سؤال عما إذا كان قد تحدث معه، قال ترامب لسي إن إن قال فعلت ذلك لكنه لم يخوض في تفاصيل مضمون المحادثة. وأضاف ترامب لاحقا في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض أثناء توجه لحضور تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، كان تحدث على الحوثيون يقول يتصرفون بشكل سيء للغاية، وقال هذا أمر غير مقبول. إذن فحوى المكالمة مع ولي العهد السعودي ما كشفش عليه ترامب أكيد، ومتابع لآخر المستجدات. 47 دقيقة، هذا شعنا في 24 في دقيقتين. عليكم معنا في الاستماع، مواصل معكم جيست بعد لحظات، رجعنا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: مقيد في شهار على نارم افام.
2: جديد عند لندورسي موتورز في مسيكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مسيكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تي. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعاد كل بيت.
6: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار. للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: يا الحكاية علش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها، على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل. لي برودوي فارماسيتي دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم تخفيضات.

0: تابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زيد على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات برا فارماسي رويس. صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 للـ10
1: تو 7:53 دقيقة على موجات راديو رما فام. ديما مواصلين معكم مشوارنا في النهار الصباح ومواصلين مع كل أكيد الفقرات اللي تعودتوا بها ولقيت ذي باش نحكيو على رقم اليوم. ما نحكيو على من إجمالي زوز ملين دراجة نارية يعني اللي قاعدة دور في البلاد تقريبا توقع وصول العدد الجملي لعقود تأمين إدلة الدراجات النارية إلى 40,000 بنهاية العام الحالي العام الجاري 2026. تفاصيل الأرقام والخبر بالأرقام لقيت هذا رقم اليوم. هو ينتظر باش يوصل العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس اللي سيتم توزيعها نحو 40,877 مركبة مع موفى سنة 2026، يعني بزيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة بسنة 2025 عام ناول. المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي في تصريح لوكالة تونس افريق الأنباء يقول إنه عدد عقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية والعربات ذات العجلتين المعنية بمطالب التوزيع لدى شركات التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026 باش يشمل 30,658 إذا نحكيه على دراجة نارية موفى سبتمبر 2026 مقابل 20,398 لكامل سنة 2025، يعني فما زيادة قدرها أكثر من 50%. وأضاف أنه توزيع مطالب التأمين على الدراجات النارية ذات العجلتين ولا المركبات ذات العجلتين بلغ 16,004 مركبات سنة 2024، يعني فما ارتفاع إلى 20,398 عام 2025 وفما نمو بنسبة 27.4%. أكد أنه مطالب التأمين قامت بتوزيعها الجامعة التونسية لشركات التأمين في خطوة منها لمزيد تحفيز أصحاب الدراجات النارية على الانخراط في عملية التأمين. وأشار في هذا الصدد أنه عملية توزيع عقود التأمين الدراجات النارية تتم من خلال منصة الجامعة التونسية لشركات التأمين اللي هي الإفتوزا، على أن تتولى الجامعة توزيع المطالب للمعني إلى أقرب مكان من مسكنه وولايته. يعني نعرفوا التشكيات اللي جي من عند أصحاب الدراجات النارية اللي هو يقول لك نمشي ما يحبوش يسوري سكوتيرات وإلا زوز عجل عموما، لكن كي يدخل على الموقع متاع الإفتوزا فإنه يوجهه فما استمارة يعمرها ومن بعد هما يوجهوا الأقرب نقطة لي باش يسوري السكوتير متاعه والموبيلات متاعه. على كل هو العدد متاع الدراجات النارية لمسوريا فإنه وصلت يعني ولا ارتفعت بنسبة 50%، يعني كي نقارنوا عام سنة إلى حدود سبتمبر اللي تعدى والعام اللي قبله 2025، والهدف أنه نوصلوا ل 40,000 بنهاية 2026 هذا حسب التصريحات. وهو تقديرات حديثة أوردها مسؤول بالمرصد الوطني للسلامة المرورية في ديسمبر عام ناول، تحدث على وجود نحو زوز ملايين دراجة نارية تقريبا في البلاد إذا إلى حدود ديسمبر اللي فات، في حين لا يتجاوز عدد الدراجات المسجلة رسميا لدى وكالات النقل البري وقتها 20,000 دراجة. هذا عكس فجوة كبيرة ما بين حجم الأسطول المتداول وعدد المركبات المسجلة رسميا، فإنه العدد هذا من ديسمبر 2025 إلى غاية اليوم سبتمبر والأكتوبر 2026 الأرقام هي إلى حدود سبتمبر، فإنه قاعدة تزيد وزادت يعني بنسبة مهمة جدا تقريبا فاتت 100% مقارنة ب 2025 حسب الأرقام الواردة، والهدف أنه تزيد ترتفع أكثر عدد الدراجات النارية لمسوريا اللي عندها التأمين امتاحها. هذا بالنسبة لي رقم اليوم والخبر بالأرقام.
0: رقم اليوم.
1: يلا خليكم معنا في الاستماع 57 دقيقة بعد 7، بعد شوية الأخبار الرياضية مع مهدي، رجعينا.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيت الشهار على ميرم افهم.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: من القلب للقلب.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: صباح الخير صباح النور. فولا نشارتنا الرياضية. الهيئة المديرة في النجم الساحلي جددت الثقة في المدرب براكوني, وذلك بعد الاجتماع اللي ضم أعضاء الهيئة المديرة والمدير الرياضي زياد الشزيري وأيضا المدرب اللي كان حاضرين وكانوا حضروا الاجتماع. هذا الاجتماع جاء بعد الهزيمة النجم الساحلي في مباراة الفارتة يوم الأحد الماضي في مواجهة نادي حمام لنف في سوسة هدف مقابل صفر. تم أيضا التوصل إلى اتفاق بين إدارة النادي الصفاقس والمدرب محمد الكوكي لتولي المقاليد الفنية للفريق إلى نهاية الموسم, في انتظار عقد جلسة بين الطرفين اليوم لاستكمال الإجراءات. وفي الأثناء باش يتولى المعدل البدني الثاني بلال بن سعد الإشراف عن التمارين الفريق. نذكر محمد الكوكي سبق له قيادة CSS خلال الموسم الماضي إلى المركز الثالث في البطولة, المؤهل أيضا إلى كأس الكاف. من جهة أخرى نذكر النادي الصفاقسي كان أعلن البارح على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب نبيل الكوكي. أعلنت الهيئة المديرة لجمعية سبورتينغ المكنية تعيين عصام المرديسي كمدرب جديد للفريق, باش تكون ليه أول مصافحة مع الفريق اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بالملعب البلدي بالمكنين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. تركيبة الإطار الفني نلقاو عصام المرديسي كمدرب أول, حمزة الشنباح كمعد بدني, عماد بحبة كمدرب حراس, وأحمد الحجري كمدلك للفريق. تعرض لاعب الاتحاد المنستيري احمد بعصيده لاصابه على مستوى كاحل القدم, وباش يغيب بعصيده عن الملاعب لمده لا تقل عن 3 أسابيع وفق ما اكدته مصادر من الفريق, وكان خضع كذلك لخياطه على مستوى الراس. من جهه اخرى من المنتظر عوده ياسين العمري للتمارين يوم الاربعاء بعد غيابه عن التمارين والمباراه الفارطه بداعي الاصابه. نذكر الاتحاد باش يواجه في الجوله السادسه من الرابطه المحترفه أورا فريق التقدم الرياضي بساقية الدير يوم الأحد المقبل في ملعب مصطفى بن جنات. قدم المدرب وسيمة معلة البارح استقالته من تدريب نادي كوكب عقارب, وبرر معلة قراره بالوضع المالي الصعب اللي يعيشه الفريق في الفترة الحالية. نذكروا أنه درب الكوكب لمدة 3 جولات جمع خلالهم 2 نقاط. كرة اليد, قرر مجلس الاتحاد الافريقي لكرة اليد خلال اجتماعه المنعقد البارح بالعاصمة الأنغولية لواندا احداث دورة تأهيلية اولمبية خاصة بالرجال بداية من سنة 2028 في خطوة جديدة تفصل بين التتويج القاري والتأهل الى الالعاب الاولمبية. وستشهد هذه الدورة مشاركة 4 منتخبات وهي المنتخب البلد المنظم بطل افريقيا الى جانب المنتخبين الافضل ترتيبا في كأس أمم إفريقيا. وبموجب هذا القرار ستحتفظ بطولة كأس أمم إفريقيا لأكابر بدورها في تحديد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة العالم, لكنها لن تمنح بعد الآن بطاقة التأهل المباشر إلى الألعاب الأولمبية, إذ ستحسم المنافسة على التأهل الأولمبي من خلال الدورة الجديدة المخصصة لهذا الغرض. تدور وسط الأسبوع الجاري مقابلات الجولة السادسة من البطولة الوطنية لكرة السلة. نعطيكم فكرة على البرنامج اليوم الثلاثاء بداية من 5 في قاعة حمام سوسة نادي حمام سوسة في مواجهة النادي الإفريقي. نهار الأربعاء 14 أكتوبر بداية من 6 متاع العشية شبيبة المنازه النجم الراتسي نجم حلق الويد في مواجهة النادي الصفاقسي. اتحاد الأنصاري يستضيف الملعب النابلي لاتحاد المنستيري في مواجهة الدالية الرياضية بجرومباليا, والشبيبة القيروانية تستضيف النجم الساحلي. راسل الياس الساحلي الجامعة التونسية لكرة الطائرة معلنا كتابيا استقالته من مهامه في خطة نائب رئيس ثاني, مواضحا في الرسالة اللي توجه بها إلى رئيس الجامعة وأعضاء المكتب الجامعي. والقرار هذا جاء بعد تفكير عميق ولم يتطرق الساحلي إلى الأسباب الحقيقية وراء استقالته. خارج تونس أبرز النتائج في مختلف المسابقات الأوروبية البارحة في البريمير ليج كوفنتري يفوز على نيوكاسل 4 مقابل 1 ليفنتي تعادل مع إشبيليا 3-3 ديجان في الليغ 2 في فرنسا فازت على ميتز 4-2 في السيريا الدوري الإيطالي أتلانتا فازت على فينيزيا 3-1 وتورينو انتصر على أودينيزي 2-1 اليوم باش يكون الموعد مع التشامبيونز ليغ البرنامج المقابلات بداية من 6:15 لانس في مواجهة سبورتينغ لشبونة بداية من 8 أرسنال في مواجهة ليل أتلتيكو مدريد يستضيف مانشستر يونايتد غالاتا سراي في مواجهة برشلونة انتر ميلان يستضيف كلوب بريج لايبزيج في مواجهة بي اس في اندهوفن فيكينغ النرويجي في مواجهة بايرن ميونخ وفياريال يستضيف فريق نابولي ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net
3: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net
4: rmfm
5: في ساكن
4: في سوسة
5: تونسنا
6: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية من الخبر إلى كامل الحقيقة ألقى الناس جرأة في الطرح ودقة في المعلومة ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام
7: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة أرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف ومعانا ما يفوتك شيء ملعب للموجة واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net وخليك إين مع أرم ماجازين تسمعونا
8: على 3w.rmfm.net
9: نس بكري قالوا النهار على صبيحه
10: ملا عدل الموجة
9: يوميا على رمى فام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في
10: النهار على صبيحه
9: مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على 3W

0: كامل من 7 للعشرة.
1: 23 دقيقة بعد 8 صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، إذن مواصلين معكم المشوار كنا نسمعه منذ قليل في الأخبار الرياضية مع مهدي. كيتش يكون عنا موعد ثاني بداية من 9 ولكن خاصوه لأخبار الهلال. جمهور الهلال أكيد كل يوم ولحظة بلحظة متابع لأخبار الهلال الرياضي بأمساكن مختلفة فروعه. إذن في دقيقة CSM بداية من 9، خليكم معنا في الاستماع. صبحوا على الإنترنت اللي قاعدين يتواصلوا معنا، مدام سميرة الزاوي صباح الورد، نهارك سعيد، تسلم على كل فريق، نسلم عليك لله، تهني أختها العزيزة نجاة بعيد ميلادها اليوم، تقول له ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفرحك بوليداتك، ونقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خيرة. صباح الورد أيضا تحية جيرة من عند منى عمار، تهني أخوها نزار عمار بعيد ميلاده اليوم 13 أكتوبر، تقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خيرة. لطيفة شوشين صباح الورد، مدام تقول صباح الخير صباح الورد، نهاركم زين يا لله وانت بالأمثل، تقول مونسينا في الخدمة، ربي يعينكم الناس اللي في الخدمة، الناس اللي تسمع فينا لوقيت هذية في مختلف مقرات العمل متاحة، إن شاء الله ديما متونسين معنا، خليكم برانشي معنا حتى للعشرة. لوقيت هذية باش نمشيو لفقرة تعيش وتسمع.
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: تميز تونسي إذا جديد، نحكي ولا ثلاثة تلام ذا تونسة يربحوا زوز ميداليات برونزية وتقدير مشرف جدا. فيش عنا مسابقة مهمة جدا في العالم، الأولمبياد العالمية للرياضيات بشنغهاي الصينية. تفاصيل الخبر تقول انه ثلاثة تلامذة توانسة فازوا بزوز ميداليات برونزية وتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات اللي أقيمت في شنغهاي الصينية، وفق لما نشرته الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. وحسب المصدر نفسه فإنه محمد كريم بوعليق تلميذ يقرأ في السنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا، وياسين بوميزة تلميذ السنة الرابعة رياضيات في المعهد النموذجي بسوسة، فازوا كل واحد بميدالية برونزية، بينما منحت ملاحظة شرف ليوسف حليمي ولحليم عجمي تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي ببجة. يقولوا الأولمبياد العالمية للرياضيات هي بطولة العالم في الرياضيات لتلاميذ المعاهد الثانوية، وهي تقام كل عام في بلد مختلف، وأقيمت أول مرة دورة للأولمبياد العالمية للرياضيات عام 1959 في رومانيا، شاركوا فيها 7 بلدان وتوسعت تدريجيا. نلقاو حاليا في النسخة الحالية أكثر من 100 بلد موزع على القارات الخمس، وباش تعقد الدورة 68 للألعاب للأولمبياد العالمية للرياضيات في المجر عام جي 2027. برافو لأولاد تونس، لتلاميذ تونس في هذه المسابقة العالمية اللي نلقاو فيها أكثر من 100 بلاد مشاركة، نلقاو ثلاثة تونس متميزين في المسابقة الأخيرة والدورة الأخيرة اللي كانت في شنغهاي بالصين.
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: 27 دقيقة بعد 8 مكملين معكم، هذه أصالة، رجعينا.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر وغلين الحبك وفاي ورهان العمر

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه،
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من السبعة للعشرة.
2: رجعنا لكم من جديد، مكملين معكم ديما المشوار في النهار على صبيحه، ولقيت ذي باش نمشي ولي جريدنا.
1: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
2: نبدأ مع جريدة الشروق، جولتنا لليوم مع أبرز العناوين والمقالات في الشروق. الصفحة رقم 13 نقرأ تفاصيل عنوان يقول قيمتها 7 مليارات، 14 مليون تذكرة تبخرت بخط قطار أحواز تونس. ملف ثقيل، نقرأ تفاصيله اليوم من الشروق، اللي تقول إنه التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمالية أسفر عن وجود إخلالات وتلاعب بمداخيل وسندات نقل المسافرين على خط أحواز تونس، وانتهت إلى ضرورة رفع الأمر إلى القضاء في غياب إجابات ووثائق دقيقة تجيب عن الغموض في هذا الملف. وإلى اليوم لم تفتح الشركة التونسية للسكك الحديدية هذا الملف. الحديث على اختفاء 340 حزمة ورق بين 2010 و2020 دون سرقة ولا حرائق ولا فيضانات، وأيضا الحديث على حرق آلتي تذاكر نهائيا ولجوء إلى التذاكر اليدوية وغموض إلى اليوم لم يحسم، تقول الشروق. ورصد فوارق في المداخيل ومسلك موازي للتذاكر تحمل نفس أرقام التسلسل. نقاط الحقيقة مهمة وملفة في عدة معطيات طرحته جريدة الشروق في صفحتها رقم 13 اليوم. رقم 13 تقول قيمتها 7 مليارات، 14 مليون تيكي تذكرة تبخرت بخط قطار أحواز تونس. نواصل معكم مع جريدة الشروق أيضا اللي تحدثت في الصفحة رقم 7 تقول دور الوالي باش يكون بارزا فيها. تحدثت على مهام البلديات وتنظيم علاقاتها، تقول على امتداد أكثر من نصف قرن ما كانتش البلديات مؤسسة ثابتة الملامح بشأن المهام والصلاحيات والأدوار، وآخر هذه التغيرات أقرها المرسوم جديد عدد 4 الصادر منذ أيامات بخصوص البلديات والانتخابات البلدية. التفاصيل وقراءة في الصفحة رقم 7. نبقى ديما مع العناوين الدولية، نمر إلى جريدة الصباح في عددها اليوم تتحدث على بعد صفقة إعادة بناء ملعب المنزه المراهنة على الصين في إنجاز المشاريع الكبرى رغم اختلال العلاقات التجارية. التفاصيل في الصفحة رقم 4. زاد نفس الصفحة نقرأ تزامنا مع نزول البرد في عدد من الجهات تساؤلات حول تأخر صرف التعويضات للفلاحين. أيضا نقرأ في الصفحة رقم 4 اختتام مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين اليوم، توزيع المسؤوليات وأربع أعضاء جدد في المكتب التنفيذي. أيضا من الصباح نقرأ في الغرفتين النيابيتين تكثيف المشاورات استعدادا للنظر في مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي في الصفحة رقم 3. أيضا صفحة رقم 5 نقرأ صادرات زيت الزيتون، الزيت السائب بين وفرة الكميات وتحدي المردودية الاقتصادية. في العناوين الدولية نقرأ في الصباح في انتظار رد الرياض حرب المطارات تشتعل بين السعودية والحوثيين. ونقرأ في الشروق في العناوين الدولية لليوم مظاهرات مخاض عسير واستقطاب حاد فرنسا على صفيح ساخن. فرنسا اللي تشهد موجة احتجاجات واسعة واستقطابات سياسية واجتماعية حادة انطلقت في البداية من الشارع الطلابي والنقابي باش تتحول سريعا إلى أزمة سياسية تعمق الانقسام بين أقطاب الحكم والمعارضة. وفرنسا ستشهد اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي لتحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد يوم أمس، فيما يسعى التلامذة إلى الحفاظ على زخم الحراك اللي بدأ في منتصف سبتمبر الماضي. ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول فيما تعمل الحكومة الفرنسية في أن تكون الحركة قد بدأت في الانحسار. على كل متابعة لكل الأخبار أكيد هذا بالنسبة لعنوان، تلقوا تفاصيله في الصفحة رقم 6 لجريدة الشروق لليوم. في نفس الجريدة نقرأ احتجاجات متواصلة ترفض توسيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الصهيوني، المغاربة ينتفضون ضد التطبيع وموجة الغضب والاحتجاجات في المغرب منذ قرار السلطة توسيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتبادل السفراء، وما توقفتش الموجة وتتواصل المسيرات الرافضة للتطبيع. هو يؤكد مجددا تمسك قطاعات شعبية واسعة بالقضية الفلسطينية رغم التوجه الرسمي نحو توسيع العلاقات في المغرب. أقرأ زاد حوار في الصفحة رقم 5، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في حوار حصري للشروق يقول أمريكا ضربت مصالح المنطقة بممارساتها العدوانية. أجرت إذن الشروق حوار حصري مع الدكتور إسماعيل بقاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ولتناول عديد الملفات الساخنة لا سيما مستقبل الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز والتطورات المحتملة لحالة الصراع بين طهران وواشنطن، إلى جانب آفاق التوصل إلى وفاق إقليمي حول مقتضيات أمن المنطقة. وصلنا معكم في متابعاتنا، ولكن بعد هذا الفاصل نرجع نتحدث على الزمن المدرسي، ملف اليوم في ملحق الشروق، تداعياته السلبية كثيرة على التلميذ والولي والمربي، برشا حديث برشا تساؤلات حول الزمن المدرسي. إذن في تونس كابوس مرعب إذن لعديد الأولياء وعديد التلاميذ، نرجو نحكيه بعد هذا الفاصل القصير، ما تبعدوش، نسمع كوفرك حويجة تونسية وراجعين مع متابعتنا.

0: الصباح مع كمال من 7 للعشرة
1: 8:39 دقيقة على موجات لرما فهم تقريبا 9:04 مازلنا مواصلين معكم ديما المشوار في النهار على الصباح ونواصل معكم في أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ.
1: نتحدث أكيد على أبرز العناوين والمقالات اللي تم إصدارها اليوم 13 أكتوبر. نحكي على مقال مهم في ملحق الشروق لليوم، تحدث على الزمن المدرسي، كابوس مرعب الحديث على الزمن المدرسي. إذن مقال الشروق طرح الإشكالية بتاع الزمن المدرسي في تونس وسلط الضوء على تداعياته السلبية على التلميذ والولي والمربي في ظل إصلاحات تربوية متعاقبة ما نجحتش وفق ما يطرحه المقال في إرساء رؤية متكاملة تراعي حاجيات التلامذة الجسدية والنفسية وكذلك المعرفية. المقال يشير إلى أنه تنظيم الزمن المدرسي بقى في كثير من الأحياء خاضعا لكثافة البرامج والمقررات ومتطلبات استكمالها دون مراعاة كافية للفوارق ما بين التلامذة أو لإيقاعاتهم البيولوجية والنفسية ولا حتى الاختلافات الاجتماعية والجغرافية. المقال يؤكد أنه هذا التنظيم، أي نحكيه على الزمن المدرسي، ما يقتصرش تأثيره على التحصيل الدراسي بل يمتد للصحة النفسية والجسدية للتلميذ وتؤدي كثافة الدروس وطول اليوم المدرسي من اللي يقوم هو يقرأ التلميذ. نحكيه على يبدأ فما تلمذة ناس تقوم 6 تاع الصباح تكمل نهاره 6 والسبعة متاع العشية، هذا إلى جانب أعباء الدروس الخصوصية إلى الإرهاق والقلق والضغط المتواصل، وقد تتراجع معها الرغبة في الدراسة والتركيز والاستيعاب، يولي ما عادش حب يقرأ بما ينعكس سلبا على النتائج المدرسية والعلاقات الاجتماعية. الإشكاليات ما توقفش عند هذا الحد، يسلط المقال الضوء على ما يعرف بالساعات الجوفاء سويعكروز، وهي الفترات اللي يبقى فيها التلميذ داخل مؤسسة تعليمية دون دروس فعلية، يقعد يستنى في الحصص الموالية في ظل غياب فضاءات مؤطرة لاستثمار هذه الأوقات. يحذر أيضا من مخاطر ترك التلاميذ عرضة للشارع ودعا إلى توفير مكتبات وفضاءات للمطالعة والمراجعة واستثمار هذه الساعات في أنشطة تربوية هادفة. المقال أيضا يحذر من أنه ضغط الزمن المدرسي يضيق مساحة الإبداع عند التلامذة ويحد من فرص ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية رغم أهميتها في تنمية شخصية المتعلم، شخصية التلميذ وصقل المواهب امتعه، فضلا عن دورها في دعم التعلم وتحسين النتائج الدراسية. في هذا السياق نقرأ في مقال الجريدة طرح الدكتور محمد بدر اللي يعتبر أن البرامج الزمنية المدرسية تحتاج إلى مراجعة علمية تستند إلى دراسات تراعي الإيقاعات البيولوجية والنفسية للتلامذة واختلاف قدراتهم وحاجاتهم باختلاف الأعمار والظروف الاجتماعية والبيئية، والحلول المقترحة تتمثل في إرساء إصلاح تربوي عميق يعيد تنظيم الزمن المدرسي على المستويات اليومية والأسبوعية والسنوية ويحقق التوازن بين التعلم الأكاديمي والأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية مع تطوير المناهج ومنح المؤسسات التعليمية مرونة أكبر في تدابير أوقاتها وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين. أكيد جدا ضروري مراجعة الزمن المدرسي بما يراعي مصلحة التلميذ، والزمن المدرسي مش فقط جدول للحصص ولا وسيلة لاستكمال البرامج، هو أيضا عنصر أساسي في جودة التعليم وفي بناء شخصية المتعلم. من هنا فإنه تجاوز هذا الكابوس كما وصفته الجريدة يقتضي الانتقال من منطق الكم واستكمال المقررات إلى منطق الجودة ومراعاة حاجيات الطفل حتى تصبح المدرسة فضاء للتعلم والإبداع والتوازن النفسي لا مصدر للإرهاق والضغط. برشا أسئلة، هل تنجح الإصلاحات التربوية القادمة في إعادة الاعتبار للزمن المدرسي وجعله زمن للتعلم والحياة لا عبء ثقيل يثقل كاهل التلميذ والمربي والولي؟ واصل معكم إذن مع أبرز العناوين والمقالات بعد لحظات، أكيد مهم جداً مراجعة الزمن المدرسي صغير ولا تحت الضغط كبير برشا وقت اللي نتحدثوا على جداول الأوقات ونحكي الطفل تقريبا يعدي نهار كامل يقرأ نهار كامل تقريبا مصباح حتى لليل مع ساعات اللي عديها في المؤسسات التربوية نزيدوها ساعات ليتود نزيدوها ساعات إذا المراجعة فإنه التلميذ يعدي نهار كامل يقرأ لدرجة إنه برشا أولياء يلقوا إشكاليات مع وليداتهم صغير يولي ما عادش يحب يقرأ يقول لك تعبت يقول لك فديت يعبر برشا طرق معناتها وهذا أكيد فما لهنا حديث على الزمن المدرسي اللي أصبح تقريبا مثل كابوس مرعب للتلاميذ والأولياء وحتى المربين وضغط زاد البرامج متاع التعليم إذا برنامج كثيف إذا فيه عديد المحاور والدروس شوف يخلط يكملها ولا ما يكملهاش المربي داخل الأقسام مع تلامذته وهذا الكل أصبح يمثل عبء على التلميذ والولي والمربي وضرورة مراجعة الزمن المدرسي ونخليه فرصة لوليداتنا في وسط النهار مع القراية ينجم يمارس نشاط ثقافي ولا نشاط رياضي ولا يحاول يكتشف المواهب متاعه من خلال النوادي والفضاءات سواء المخصصة للطفولة ولا حتى في المدرسة علاش لا ما تكونش فما نوادي في مدارسنا ينجم التلميذ يسقل فيها المواهب متاعه ينجم التلميذ يمارس فيها النشاط أبار القراية معناتها يعزز بناء شخصيته وهذا المطلوب على الأقل وما نديو به المختصين والأولياء وأيضا حتى التلميذ في حد ذاته هذا بالنسبة لي مقالتنا لليوم هذا شعلنا في أسمع ما نقرأ
0: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
1: 46 دقيقة بعد 8 راجعين بعد شوية خليكم معنا في الاستماع
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيت الشهار على نرمى فامة 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس انفولاين 98 402 646
0: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: النهار على صباحه النهار على صباحه

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. انهار على صبيحه. انهار على صبيحه. مع كمال من السبعة للعشرة.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصلين معكم مشوارنا ديما في النهار على الصباح وفي ساعاتنا الثانية. تحياتنا المدام أميل عامر من حي الزهور سوسة، تحياتنا لكل مستمعينا في حي الزهور ومرحبا بكم في الاستماع لنا. الوقيت ذي باش نمشيو لفقرة منك نسمع.
0: منك نسمع. منك نسمع.
2: مش كل حفرة موجودة في الكياس ولا في الطريق هي مجرد تشققات في الطريق هو كهو، لكن ولما هيش كل حفرة عابرة مجرد عطب بسيط يمكن التغاضي عنه. فما حفر في الكياس تتحول إلى خطر حقيقي يهدد سلامة المواطنين ويخلي التنقل اليومي متاعهم مغامرة تنجم تكون اختراع عليهم. شنجيو لمدينة تمساك، صورة لحفرة عميقة وتآكل واضح في جزء من الطريق في مشهد يرجع إلى الواجهة مسألة حالة البنية التحتية للطرقات في مساكن ومدى استجابتها لحاجيات المواطنين ومتطلبات السلامة. صور ولا صورة تداولها أحد المواطنين مرفقة بنداء يستنكر فيه وجود هذه الحفرة بالقرب من البوسطة متاع الكازمات واستاد الركبي والكوليج اللي في الكازمات. نشوفوا يعني في المفترق غادي وين البوسطة بالضبط، يعني بجنب البوسطة متاع الكازمات حفرة كبيرة. الحفرة هذه للأسف هي كانت صغيرة بشوية بشوية قاعد توسع، ما صارش إلا تدخل للحفرة هذه توليت تختر اللي يمشي على كرهبة، فإنه أكيد باش كيش يطيح في الحفرة هذه مش يتعرض إلى أضرار، أيضا اللي على سقيه أكيد ينجم يتعرض إلى أضرار، وحتى زادة حد بزوز عجالي سكوتير ولا بسكلة، فإني الحفرة الحقيقة كبيرة وعميقة. وهكا نشوفوا الصورة والناس اللي تعدى من غادي فإنه تشوفها على الأقل حتى ما وقعش إعادة يعني إصلاح الطريق كامل، على الأقل الحفرة هذه اللي تنجم تكون خطر على مستعمل الطريق يقع التعامل معها وما نخليوهاش هكاك. على كل ما تكشفه هذه الصورة ما يتعلقش بحفرة واحدة فحسب، يسلط الضوء على إشكالية أوسع ترتبط بحالة الطرقات وما قد تعانيه بعض المقاطع من تآكل تشققات هبوط في مستوى الأسفلت، فضلا عن الحفر اللي تتفاقم الأضرار متاعها مع مرور الوقت، خصوصا في ظل تسربات متاع مياه من حين إلى آخر أو غياب الصيانة الدورية. خطورة هذه الأضرار تزداد خاصة في محيط المؤسسات التربوية والمرافق العمومية والملاعب وين يكثر مرور التلامذة والمترجلين ومستعملي الدراجات. وبالنسبة إلى السائق السيارة كما قلنا تنجم تكون الحفرة سبب في إتلاف أحد الإطارات ولا تضرب له واحدة من القطايا. أما بالنسبة لسائق دراجات نارية ولا تلميذ يسوق في دراجة هوائية تنجم تكون العواقب أشد خطورة. على كل ضروري أنه يصير التدخل، هو دعوة للجهات المعنية إذن بلدية غيره من المصالح الجهوية للتدخل على الأقل الحفر اللي تنجم تكون اختر على المواطنين وخاصة في مناطق تكون فيها كثافة مرورية كبيرة يقع التدخل لمعالجة الإشكال ونسكروها يعني الحفرة ذيكي على الأقل لضمان سلامة المارة، إلى أنه أكيد يصير عملية متاع تعبيد الطرقات. حسب البرنامج اللي كان تحدث عليه كاتب عام بلدية تمساكن في تدخله مع زميلنا مهدي الساحلي مؤخرا في برنامج القناصة، في انتظار أن تنطلق الأشغال على الأقل فما حفر راهي في وسط الطرقات متاعنا قريبة لمناطق فيها كثافة مرورية كبيرة كما الصورة وكما اللي شفناها مؤخرا وحكينا عليها اليوم اللي بحث البوسطة متاع الكازمات، فإنه حفرة خطيرة برشا وتنجم تسبب لقدر الله مخاطر على المارة. وأيضا غيره الحقيقة في عدة أنهج مناش نحكيه على بلاصة معينة فقط، فما برشا أنهج قاعدة تعاني من الإشكال هذية، وإن شاء الله نشوفه فريق صيانة على الأقل كما تحدثنا في حلقات سابقة يكون المهمة متاعو على الأقل التدخل في الإشكاليات هذه كما كان موجود قبل ضمن بلدية مساكن فريق، فإنه يقوم بالإصلاح متاع الحفر هذه كل مرة تتوفر له الآليات اللازمة. علاش لا ما نشوفوش الفريق هذي عاود يكون موجود في شوارعنا وفي الأنهج متاعنا على الأقل باش نحافظوا على سلامة طرقاتنا والبنية التحتية متاعنا. نواصلوا معكم في منك نسمع تو 58 دقيقة.
0: منك نسمع، منك نسمع.
2: كيلو البنان بقداش وصل؟ ب 33 دينار، والتوانسة يستغربوا من الأسعار. أثار وصول سعر الكيلوغرام الواحد من الموز إلى 33 دينار في عدد من نقاط البيع موجة من الغضب والاستغراب وسط تفاعل واسع من التوانسة على منصات التواصل الاجتماعي ما بين الانتقاد والسخرية من هذا الارتفاع والأسعار متاع البنان كي نقارنوه يعني بالدول الأخرى. مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم من الزيادة المسجلة في أسعار هذه الفاكهة البنان اللي أصبحت من أبين أغلى الغلال في الأسواق التونسية في ظل تراجع القدرة الشرائية لعدد واسع من المستهلكين التوانسة. في المقابل أفاد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري في تصريح إذاعي أنه مصالح الديوانة حجزت منذ بداية العام هذية إلى حدود الآونة الأخيرة أكثر من 90 طن من البنان المهرب، وللأسف نشوفه يعني في بعض الأسواق. إذن إنه البنان يتباع ب 30 ويتباع ب 33 دينار وحتى 35 دينار، والتونسي مستغرب علاش البنان في دول أخرى نلقاوها أو في فرنسا وعندنا جالية كبيرة برشا يعني تعيش في الخارج يقول لك راهو بقل من نورو، في تونس نلقاوه يوصل ل 33 دينار يعني يتباع. على كل حال برشا تعليقات برشا تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بخصوص هذا الموضوع والحديث عليه، إنه تم حجز منذ بداية العام أكثر من 90 طن من الموز المهرب. هذا شعنا في منك نسمع لليوم.
0: منك نسمع، منك نسمع.
2: عليكم معنا 58 دقيقة على موجات راديو رما فام، راجعنا معكم واصل معكم مشوارنا حتى للعشرة.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه رما فام
3: في مساكن
1: في سوسة
3: تونسنا.

0: عدد الروايات وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل.
1: بين التفاصيل
0: القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر.
1: ونضع الملفات تحت المشهر
0: من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رم فام.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء. ومعانا ما يفوتك شيء. ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع أرم ماجازين. تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام. راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك. دقيقة CSM.
4: صباح الخير، صباح النور في دقيقة CSM، آخر المستجدات الخاصة بالهلال الرياضي بمساكن. نحكيه على تعيينات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الرابعة، ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى باش تكون نهار لحد 18 أكتوبر، والدفعة الثانية باش تكون يوم الاثنين 19 أكتوبر. كل المقابلات باش تنطلق ماضي ساعتين ونصف. الهلال الرياضي بمساكن باش يكون في استضافة ويستضيف فريق المستقبل الرياضي بجابس بالملعب البلدي بمساكن. عاود نعطيكم فكرة على البرنامج الكامل. مقابلات نهار لحد جمعية مقرين تستضيف الملعب السوسي. هلال مساكن يستضيف مستقبل جابس. هلال الشابة في مواجهة النجم الخلادي. البعث الرياضي ببوحجلة يستضيف نادي سبورتينج بن عروس. الكوكب الرياضي بعقارب في مواجهة مكارم المهدية. سكاك الحديد الصفاقس يستضيف المستقبل الرياضي بسليمان. والاتحاد الرياضي بتطاوين يستضيف نادي محيط قرقنة. الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار الاثنين ايضا ماضي ساعتين ونصف. النادي القربي في مواجهة اولمبيك الكيف. جندوبة الرياضية تستضيف الامل الرياضي ببوشمة. القلعة الرياضية تستضيف نادي سبورتينج المكني. الاتحاد الرياضي بقصور السيف يواجه فريق الجمعية الرياضية باريانا. المستقبل الرياضي بالقصرين يستضيف الشبيبة القيروانية. الملعب الجيبسي يستضيف الهلال الرياضي برديف وقواف القفصة في مواجهة فريق أولمبيك مدنينة. ذكر بالترتيب في المجموعة الأولى، مكارم مهدية وجمعية مقرين في الصدارة 7 نقاط. في المركز الثالث هلال مساكن وسكاك الحديد صفاقسي 5 نقاط. في المركز الخامس سليمان بن عروس، الملعب السوسي، الشاب تطاوين وبوحجلة ب4 نقاط. في المركز 11 النجم الخلادي والكوكب الرياضي بعقارب ب2 نقاط. وفي المركز 13 القاوم مستقبل جيبس ومحيط قرقنة برصيد نقطة واحدة. في المجموعة الثانية الصدارة للاتحاد الرياضي بقصور السيف 7 نقاط. في المركز الثاني نلقاور ديف، قربة، قصرين، القيروان، جندوبة الرياضية والأمل الرياضي ببوشمة برصيد 6 نقاط. في المركز الثامن نلقاو جمعية أريانا وأولمبيك الكيف 4 نقاط. في المركز العاشر قواف القفصة والقلعة الرياضية 3 نقاط. في المركز 12 ملعب الجيبسي 2 نقاط. في المركز 13 فريق سبورتينج المكنين بنقطة واحدة. في المركز 14 الفريق الوحيد اللي حد الآن في الرابطة المحترفة اللاتينية اللي مازال ما حصد حتى نقطة، فريق أولمبيك مدنين برصيد 0 من النقاط. نحكيه على كرة اليد، قسم نحكيه على القسم الوطني آلي كرة اليد، برنامج الجولة الخامسة الذهاب. بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن باش يلعب مقابلته القادمة يوم السبت 17 أكتوبر، بداية من مطلثة بالقاعة المغطاة بمساكن. الهلال الرياضي بمساكن باش يستضيف النادي الرياضي الهلالي بحضور 1000 متفرج. كيف كيف الرابطة الوطنية لكرة اليد عينت مباراة المتأخرة بين الاتحاد الرياضي بجرمدة وهلال مساكن إلى يوم الأربعاء 21 أكتوبر، بداية من 5 متلعشية في قاعة ساقيه الزيت. نذكروا بالترتيب بالنسبه للهلال الرياضي بمساكن. نلقاو في الاولمبيك مدنين في المركز الاول في رصيد 12 نقطة. ثم هيبون 10 نقاط. في المركز الثاني جرمدة في المركز الثالث برصيد 9 نقاط. في المركز الرابع الشيحية 8 نقاط. في المركز الخامس هلال مساكن وصيادة برصيد 6 نقاط. في المركز السابع فريق قصور السيف برصيد 5 نقاط. وفي المركز الثامن فريق النادي الهلالي برصيد 4 نقاط. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
3: دقيقة CSM
2: تسمعونا
3: @RMFM.net
2: RMFM.net.
3: الناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة،
5: من 7 للعشرة.
3: صلتينا صلتينا صلتينا.

0: النهار الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام, 27 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم في الاستماع. إذا مواصلين معكم لقيت إذا نوصل لفقرة لبوان مارشي.
0: لبوان مارشي, لبوان مارشي.
1: حاضر معنا خليل في لبوان مارشي كالعادة, يكون معنا اليوم من المارشي الحي التجاري. شنو عنده زعمة في القائمة اليوم؟ نتعرف على الأسعار, شنو نجم نلقاو في المارشي اليوم, شنو نجم نبرمجو القضية الكل, القضية اليوم هذا الكل مع صديقنا خليل في لبوان مارشي. خليل صباح النور ونهارك زين.
2: صباح الخير جميل, صباح الخير على كل مستمعين اللي بيبي نهاركم سعيد ورد وياسمين ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل. لباس
2: الله الحمد لله,
1: الحمد لله.
2: فما شويه ريحه واقف
1: فما اليوم العنصر الجوي, العنصر الجوي الابرز في مساكن اليوم هو رياح نسبيا تكون قويه شويه, وفما تراجع طفيف لدرجات الحراره القصوى. تقريبا درجات الحراره القصوى اليوم اقل بزوز درجات ولا ثلاثه درجات مقارنه بيوم امس. امس كان الطقس تقريبا بمواصفات ربيعيه, بارد شويه صباح وفي الليل لكن في النهار ربيعي. اليوم زاد مش بارد لكن فما شويه رياح قوية زي سروا احنا وربيعين الجميع. قل لي سي خليل اليوم
2: قل لي
1: يعني توقع
2: وقت الريح برد,
1: اي مو
2: برد
1: لا البرد شوي اخر مع نص النار تولي 27 سخانة راه
2: العقل
1: ما له خليل. هاي سيد البي اليوم في مرشي الحي, دونك الناس اللي تحب تقضي كل شيء متوفر اليوم, موجود كل شيء,
2: كل شيء ما شاء الله كل شيء موجود, حتى من الكروفات موجودة بعد شمالين.
1: اسمع سيدي يا ملا خلنا نخرجوا فاصل قصير نحيك الكيت هذاك باش نسمعوك مباشرة يعني بالهاتف يا خليل ويكون الصوت واضح باش نفهموا بعضنا, ثم راجعين معك بعد هذا الفاصل القصير.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تقيت الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير, واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك, وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن, شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار, حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار, للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار, شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول, وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير, تلقانا في طريق المستير بحذا جامع الرحمة, وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها, ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه, النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا, 9:31 دقيقة على موجاتنا. نرجعوا للمرشي, مرشي الحي اليوم مع خليل. مرحبا بك من جديد صديقنا خليل.
2: مرحبا بك اخويا كمال, مرحبا بكل المستمعين ونهاركم سعيد.
1: يلا سيدي شنو عنا اليوم في مرشي الحي؟
2: يلا هاي نشوف شحال. هاي بالنسبة للبطاطا اليوم عنا بلفين 2200 2500 2400 الطماطم عندنا 2500 وعندنا 2200 وعندنا 2000 و2100 وعندنا حتى 18100.
1: فهمتك.
2: بالنسبة للقرع
5: قرعة بطاطا ب 18% وقرعة مشوكة ب 3750
1: واضح
5: البصل 18% أكل البصل الروس 18175 بالنسبة للمسمى إلا بالعرشة 2500 البلفل الشعباني 2500 بلفين 15% وبما كذلك البلفل الحلوب ب 3100 البخلوطي 2500 وب 3000 و 3700 نصف الليل 2500 اللفت روز 2500 كذلك حتى كذلك اللوبيا الخضراء 9000 فما كذلك ما حدش بل
1: أيوة
5: تبقى غالية اللوبيا الخضراء
1: شو وقته خليل
5: غالية شوية طيب شو عندنا دو نمشيو للورق الخضر الورقية
1: بيه خليل قبل ما تمشي للخضر الورقية ابعد شوية على الريحة النجم ونسمعك بالبيه وكهو
5: يا وش عم تديروا البرد
1: ابعد شوية حاول تدرق شوية خليل خلينا نسمعك بالبيه الخضر الورقية شنو عندك في مارش الحي اليوم
5: بيه
1: سنعد لبعد شوية بيه بيه هكا خير كمل
5: بيه بالنسبة الخضر الورقية
1: ايوه
5: على السلق والمحنوس اليوم 700 و 800 بالنسبة للسلق والمحنوس على اللفت 2500 لفت كمشين طيب وشكشوكة ما شاء الله
1: عندي
5: البرودو 5 دينارات
1: ايوه
5: كذلك عند الخس ب 3000 و 2500
1: نعم
5: وليتو كيف كيف دلفين و 2500 وكذلك فما حتى ب 15%
1: واضح بيه؟
5: بيه على سيدي البيتراب
1: بيتراب
5: ب 5 دينارات الفشل دلفين النعناع 700 الكلافس 700 كيف كيف
1: بيه؟
5: دور نمشيو للغلة
1: شنو عنا غلة اليوم في المرش؟
5: بيه عنا سيدي بالنسبة للخوخ 8700 وعندنا كذلك الشنوة 6000 و 8000 وعندنا الطمسن كمان
1: طمسن
5: اتلقى الشهر وكله خير
1: ما شاء الله جيت الشنوة في ساجيت طمسن
5: لا انا في جورته
1: قديش طمسن؟
5: الطمسن ب 3300
1: مازال اخضر مالا خالي
5: 3700 اخضر اخضر
1: ايه 3000
5: مش بتاع ماكل
1: فهمتك به 3700 3600 قلت لي به هذا التمسك والشنوة ب 6000 به
5: على سيدي الرمان بدينار ب 2000
1: دينار
5: 1500 اي نعم بدينار وب 2000 وب 1500 وكذلك فما حتى ب 2500 التفاح التفاح التفاح ب 5000 وب 7500 وكذلك فما ب 4000 فما ب 3000
1: واضح
5: العنب العنب مش عنب سي العنب
1: لا لا هو هو مش كان سي العنب سي العنب وسي الخوخ قديش العنب 12500 خلطت على نجاس
5: اي نعم
1: اي خلطت على نجاس 12500 عنب كيف انه هذا خالي
5: 12500
1: باي كيف انه هلا
5: العنب
1: بيه
5: يعني العنب العنب
1: كل
5: العنب الاحمر
1: يعني انا كل العنب ب 12500 العنب باليوم في الحي ايه كمل ايه
5: بيه والعنب الاخضر 7000 الاحمر 7500 8800
1: فهمتك بيه
5: الدكله دكله ب 12 دينار 500 8800 وكذلك فما ب 5000 انزاز فما ب 12500 وفما انزاز ب 15000
1: اي يتعاركوا والعنب شكون مشي
5: يتعاركوا يولي اكثر
1: 12500 انزاز به كرولة
5: عندنا سيدي الدقوس 3000 2500 عندنا المقارس 3750 عندنا البشباش 2000 وعنا عنا البسر ثلاثة آلاف أو شمشيو دلو هم البيضاء والحمراء
1: بالبسبس بالفين أوك قاعد يطيح سمو بشوية بشوية من 2500 قاعد يطيح بشوية بشوية للفين
5: به آه يعني بسبس
1: اي قاعد يطيح بشوي
5: حتى الدينار يوسف
1: فهمتك ان شاء الله ان شاء الله ولو انه الدينار ولينا ماش نسمو به تو حتى صغير تمد له دينار شيخو شيخو بحاجه يقول لك شوي هكا ولا يحب
5: بيس اللمجه اه بيس دينار قوت اللمجه
1: يحب بيس ب 2000 يحب بيس ب 2000 به اي سي خليل نمروا اسعار الدجاج اليوم في مرش الحي بقديش بسرعه باهي
5: هيك 8950 بالنسبة للدجاج الكوتليت الكوتليت سكالوب الدان الدجاج العادي 18.5 دينار الفخذ الدجاج العادي 13.5 دينار الكف الدان 9.5 دينار كيف كيف سكالوب الدان 18.5 دينار والفخذ الدجاج العادي كيف كيف 18.5 دينار يوم فرد صوم ومزوز
1: التان دو واضح به يلا كمل ايه
5: نمشيو للحوم الحمراء
1: به مش عنا اليوم في مرش الحي قديش العلوش
5: عنا العلوش بستين دينار البقري 50 كرومة وكتلات 45 بقري مخلط 35 حم اجمل 45 50 نادرة المعز 47 وفرنا بستين الدوارة بثلاثين كاملة بثمانين وفرنا بسبعين القرش بخمسة وعشرين وبثلاثين
1: واضح
5: أقول هذيك الهرجمة
1: به صلحة
5: الهرجمة الهرجمة هذه بخمسة وعشرين وبثلاثين موجود الهرجمة بدأت تاخد خطر تيجي وقت
1: اي تقول انت يكسر عليه الطلب
5: بعد اللبلبي
1: مازال عاد اللبلبي مازال مش وقته ولو انه ولا
5: فما موجود موجود
1: اي ولا فما لطول العام تو ما عادش يا ما نحكيوا احنا على مربوط ديما في الذاكره الشعبيه بال بش بالبرد وبفصل الشتاء به هذا بالنسبه للحم والدجاج
5: الكرش الكرش الكرش 8000 والكرش الحرشه 14 دينار والهرجمه كما قلنا لك 25 و 30 كبدة العلوج كبدة العلوج ب 65 كبدة البقري ب 55 راس العلوج ب 25 مصاص ب 30 مرقاش ب 35 وال 55 كبدة المنار ويان
1: قوي لنا صوتك يا خليل قوي لنا صوتك واضح خلينا نفهم وي
5: باهي باهي توكي نمشيو للحوم بعد ما كملنا اللحوم نمشيو للولد البحر
1: نمشيو ولد البحر تو هاي شنو اللي عندنا في ولد البحر
5: على فكره اخويا كمال ولد البحر اليوم ما فماش برشا
1: شويه تقول انت فما ريح
5: شويه فما ريح باش هكا
1: به
5: عندنا سيدي الوراطه ب 19800 وعندنا وراطه ب 23 دينار و 800 وعندنا وراطه ب 24 دينار و 800 وعندنا مرجان 6800 شويه برشا قاروس 29 دينار و 800 28 دينار سكومبري 10 دينارات سلرتينا 5000 كذلك عندنا التريليا 8000 و 5800 8800 بالنسبة للتريليا موت الغزال مش كبيرة متوسطة 16800 كيلو ده باهي عندنا كذلك الشنو 6800 الكروميد فما ب 22 دينار
1: شنو هي 6800؟
5: شورو
1: شورو قلت لي شنو قعدت اللوج
5: شورو بلا شنو
1: انت قلت شنو اي في شورو بعد الشورو ايش عندك؟
5: باهي عندنا بعد الشورو قلنا الكروميد 22 دينار و 800 16800 وكذلك ب 17800 وعندنا كروبات زادة كبيرة وسمعة ب 10000 و 800
1: واضح
5: عندنا كذلك الغرام الغرام ب 24 دينار و 800 و 26 دينار و 800 وعندنا الكراب ب 16 دينار و 800 هذا يكون كمان ايش عندنا اليوم
1: هذا اللي فما
5: مرشي الحي.
1: هذا اللي فهم. هكا فما فما فما فما فما شو أبي في ولد البحر ميمسي فما حاجات يعني سوى ما طالع. لكن السكومبري قلت لي بعشرة، السردينة قلت لي بخمسة آلاف. فما الغزال زيد، الكروفيت زيد، فما شواء. فما على كل حال كل واحد يا أخو اللي يشتي واللي يحب ورب يجيب القسم للجميع. أي قل لي شنو تبارتك لليوم؟
5: خوي بمناسبتك البسباس شي خلينا العرشة بتاعو وخصيناه وكل شيء وكل شيء قديه وكسي البسباس معناه كسي حر كما كسي بالجمة ما شاء الله. اليوم اليوم هذا كي يمكرا
1: اليوم كسكسي بالبسباس كيكا صحة وفرحة
5: كسي بالجمة معناه يتسمى
1: اي كسي بالجمة اي صحة وفرحة سي خليل صحة وفرحة بيه كابتن زرازي ملحين ها
5: اي كابتن زرازي ملحين
1: يبدا حر شوية خليل اي يبدا حر شوية خليل ها
5: نعم صلي على النبي
1: اي بيه بيه ينجح ينجح
5: وكريم فلفل ملع وكويس داي ما شاء الله
1: احمر صحة وفرحة
5: صلي على النبي
1: صحة وفرحة صحة وفرحة يا خليل. هاي سيدي البي ربي يجيب القسم للجميع، شكرا جزيلا. هذا شعرنا
5: وانتش مش طايب يا ودي
1: والله ما الله يكون في عونهم أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا يا خليل. ها
5: شيء الله يكون في عونهم
1: بالحق شيء حير يا خليل.
5: يا وانتش مش طايب
1: شيء حير يا خليل شيء حير في بالي قلت لي الكروفيت هو رخيصة شوية نوع ما هو فما فما من 10 ل 17 10000 جويدة
5: 10 حتى ل 22
1: حتى ل 22 يعني كاو ناخذ شوية حوت اليوم نعملوا حاجة بولد البحر خليل فرد مرة وكاو ما نعرفش شنو ما تجي
5: به بس بالجمعة شيء كبير
1: معك سي خليل معك في هذه معك يعني علاش بطلت ما عطيتش دبارة يا خليل في هذه معك
5: انت في هذه معك باردة راه وريح باردة
1: في هذه معك انت
5: ردوا بينكم على الارواح
1: اي لبس لبس اي سي خليل نهارك زين نهارك زين في الامان. هذا ايش عندنا في البوان مارشي ودورة المارشي لليوم
6: Le point marché.
1: صباح الورد ليكم من جديد مستمعين الكرام، خليكم معنا في الاستماع. جايين بعد شوية كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 13 أكتوبر، تنجم تدخل الباج فيسبوك راديو ارم اف ام تلقى الببليكاسيون بتاع نهار الاصباح، تخلي لنا كومنتير في الاهداء متاعك نقراوه في المباشر بعد تقريبا 5 دقائق من توا، ما تبعدوش راجعين
0: نهار الاصباح يرجع لكم بعد شوية.
4: النهار على صباحه
0: مقيد الشهر على ميرم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنة مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
7: جريت لاسعاد كل بيت.
6: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: النهار على صبيحه النهار على صبيحه.

0: المصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: وليد التونسي نخلتوا معكم أغنيتوا كل يوم حبك يزيد للعشرة غير درجين ربيعينكم الناس اللي في الخدمة لقيت ذي إن شاء الله متونسين معنا. تحياتنا لكل مستعملي التاريخ وين مكان يخلت لكم صوتنا لقيت ذي. الموعد باش يكون إذن مع فقرة من القلب للقلب وإهدائتكم معه
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: مشكورين كل متابعينا إذن على الثقة وعلى التفاعل. إذن سلموا برشا على سرياض نوجه له تحية كبيرة برشا. إذن حفيده محمد أمين الأندلسي حمادي يتربج بي ربي فضل إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. يتمنى لي حنيته ومناسبة عيد ميلادها من الأندلسي يقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير ربي يعطيك الصحة وربي يعطيك طول العمر وربي يفضل لك كل العائلة وكل العائلة يقولوا لك عيد ميلاد سعيد مدام ميلا. تحية أخرى أكيد وتانا أخرى نكملوا بها قبل ما نختموا صبحيتنا. جينا من عند مدام ثورية صباح الورد مدام ثورية زوي إذن تهني نجيت تقول عمتها بعيد ميلادها ربي فضل هيلك تقول لها عيد ميلاد سعيد عمر مديد ربي يحفظك وربي يعطيك ما تتمنى تقول لها يا نجيت يا غالية تحية ليك عيد ميلاد سعيد. تحية المدام سارة سكري تحية ليك مدام شل نهارك سعيد حياتي يشري تحياتنا ليك مدام شل نهارك طيب. مدام زهرة زقر تقول ايه باهي الدبارة متاع خالي اليوم كسي بالجمعة هذه الدبارة تقول متاعها لليوم صحة وفرحة صديقنا عاطف ربوش صباح الورد محبوبة محبوبة نهارك سعيد تحياتنا ليك. سونيا قرفطة نيس بوليل صديقنا خالد القزاح نجيت بابا تحياتنا زادة مسمية روحها هكا نسمة الجنوب مرحبا يا لله وتحية لكل أحبانا وأصدقائنا في جنوب وتبع الثحية لإخواتها في صفاقس لله ربي فضلهم لك وتحياتنا لكم مستمعين الكل وين ما كنتم وشكرا جزيلا. يلا احنا وصلنا معكم لختام حلقتنا نشكركم الناس كل على التفاعل نشكركم الناس كل على الاستماع. ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة تلقاونا في النهار الأصباح ومن 7 حتى 10. هذه أجمل تحيات كامل الفريق في الإخراج كان معنا حافظ بن صالح خليل كان معنا في البوان مارشي مهدي كان معنا في الأخبار الرياضية وهذه أجمل تحيات كامل زرلي. ملتقانا غدوة من الوقت نقولكم في الأمان.
0: نس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة للعشرة. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بقية الشهر على نرم فام، 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: حقية الشهر على نرم فام.
0: ياخي شنية الحكاية؟ علش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسيتيك دوي ميديكو كومبليمون أليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم تخفيضة.

0: ونزيد على الواتساب، يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات. برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام
0: في مساكن
2: في سوسه
0: والمنستير
2: على 99.8
0: على 99.8.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رم فام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، والناس كل تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 13 أكتوبر 2026. السلام عليكم الناس كل، ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف كيف تجمعوا تكلمون على 71 134 396. نحكيوا على قطاع الزيتين اللي يعيش في تونس على وقع مخاوف متزايدة بعد رصد إصابات بمرض سل الزيتون في عدد من المناطق، وهو ما يستوجب التحرك العاجل لحماية الأشجار والمحافظة على مردودية الإنتاج وأيضا جودة الصابة. وفي ظل الإجراءات اللي أعلنت عليها المصالح الفلاحية تطرح عديد التساؤلات حول مدى نجاعة التدخلات الميدانية وطرق الوقاية من انتشار المرض ودور الفلاحين والهياكل المعنية في الحد من تداعياته. وللحديث على الملف هذا إن شاء الله بشكون فما استضافة في برنامج القناص لسيد عبدالله الصحراوي رئيس نقابة الزيتين بالساحلين، للوقوف على حقيقة الوضع ومخاوف الفلاحين والحلول الكفيلة اليوم بحماية قطاع الزيتون. أيضا باش نرجعوا للجلسة التشاركية اللي انعقدت البارح بمقر بلدية مساكن حول زوز مقترحات لتهيئة محيط السوق المركزية. نحكيه على مثال التهيئة العمرانية في مساكن، أهم يعني النقاط اللي تم تداولها. باش يكون حاضر بحدنا المهندس عماد سمي، وباش نرجعوا لأهم أيضا المستجوبات والحوارات اللي صارت خلال هذا بطبيعة أو هذه الجلسة اللي انعقدت عشية يوم أمس في مقر بلدية مساكن. سلام عليكم على الناس الكل. أكيد باش تكون عنا أيضا مع بداية الحصة جولة على أهم المستجدات والأخبار في الـ 24 ساعة الماضية. راجعين بعد شوية في القناص، مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك. بقية الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: راه برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في القناص على rmfm.
2: رجعنا لكم من جديد ل 11:20 دقيقه. السلام عليكم للناس كلها وين يوصل صوتنا مواصلين في ساعتنا الاولى والبدايه مع اهم المستجدات والاخبار في ال 24 ساعه الماضيه. ونبداو باحوال الطقس لانهار اليوم ثلاثاء 13 اكتوبر 2026، وين باش تشهد الاحوال الجويه ظهور سحب احيانا كثيفه بالجنوب مع نزول امطار مؤقتا رعديه، في حين باش تكون السحب عابره ببقيه مناطق البلاد، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. اما البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب باغلب السواحل. وبالنسبه الى درجات الحراره، ينتظر تسجيل انخفاض طفيف بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة مقابل استقرار نسبي في درجات الحرارة بالجنوب. بالنسبة للأخبار الجهوية، وفي إطار الاستعداد لتنظيم الدورة السادسة لتظاهرة الخطوات الخضراء التي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في تنظيم ماراثون ويوم تنشيطي، وذلك يوم الأحد 18 أكتوبر، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم الأمس الاثنين 12 أكتوبر على جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة على المستوى الجهوي. وأكد السيد الوالي في مستهل الجلسة أهمية تظاهرة الخطوات الخضراء التي تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء الموافق ليوم 17 أكتوبر من كل سنة، باعتبارها مناسبة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الوعي بأهميته في إنقاذ الأرواح البشرية. كما تحتوي هذه التظاهرة على أنشطة رياضية وشبابية من خلال تركيز ورشات في الغرض، إلى جانب تخصيص فضاءات بساحة المدن المتوأمة للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء من خلال خيمة توعوية وعيادات مجانية للتقصي مرض السكري وضغط الدم والإسعافات الأولية. كما تم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية المتعلقة بالتظاهرة وضبط أوجه التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة جهويا، بما يضمن حسن الإعداد وتأمين سير مختلف فقراتها في أفضل الظروف. بلغت قيمة الصادرات في تونس من زيت الزيتون 4 مليارات دينار موفى سبتمبر 2026 مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%. وتؤكد هذه المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس ضمن نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية سبتمبر 2026 الأهمية الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون في منظومة الصادرات التونسية باعتباره أبرز المنتجات الغذائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، موردا أيضا مهمة للعملة الأجنبية ومساهما في دعم التوازنات التجارية للبلاد، فضلا عن دوره في توفير موارد الرزق لآلاف العائلات خاصة بالمناطق المنتجة في الوسط والجنوب. وسجل تونس خلال موسم 2025-2026 إنتاجا قياسيا من زيت الزيتون بلغ حوالي 500 ألف طن، محتلة بذلك مكانة ريادية في الدول المنتجة للذهب الأخضر عبر العالم. وتحتل تونس مكانة متقدمة على المستوى العالمي في إنتاج زيت الزيتون وتصديره، مستندة إلى خبرات متوارثة في هذا المجال وإلى مقومات طبيعية وإنتاجية تدعم حضورها في الأسواق الدولية. ولا تعكس الزيادة المسجلة في قيمة الصادرات بالضرورة ارتفاع الكمية المصدرة بالنسق ذاته، باعتباره أن تطور العائدات يتأثر بعدة عوامل من بين حجم الانتاج والكميات المروجة ومستوى الأسعار في الأسواق العالمية والطلب لدى البلدان المستوردة. ولعل من أهم عوامل ارتفاع قيمة ترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية السمعة العالمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المنتوج من خلال تواصل حصد العديد من العلامات التجارية التونسية لعدة جوائز وميداليات ذهبية في مختلف المسابقات الدولية التي يتم تنظيمها. وإلى جانب هذه المكانة المحترمة توفقت العديد من المؤسسات التونسية في تثمين المنتوج عبر العمل المتواصل في مجال التعبئة والتعليب. وفي هذا السياق يظل التطوير تصدير زيت الزيتون المعلب والمعبأ تحت علامات تجارية تونسية إلى جانب تعزيز إنتاج زيت الزيتون البيولوجي والترويج لشهادات الجودة من أبرز الخيارات المتاحة لرفع القيمة المضافة للقطاع وتعزيز مردودياته الاقتصادية. كما تعمل تونس على الترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلب عبر استراتيجية وطنية تتضمن آليات دعم موجهة للمؤسسات المصدرة، من بينها أحداث صندوق للنهوض بزيت الزيتون المعلب على مستوى وزارة الصناعة، وفق ما أكده طارق المؤدب المسؤول بمركز النهوض بالصادرات في تصريح العالمي. وتشمل آليات الدعم تغطية ما يصل إلى 50% من تكاليف الشحن البحري و 70% من تكاليف الشحن الجوي، إلى جانب منح تتراوح بين 40-50% من كلفة عملية الترويج. وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع التعليب وتعزيز القيمة المضافة للمنتوج التونسي، بما يدعم عائدات البلاد من العملة الأجنبية ويوسع حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية. أفاد النائب بمجلس نواب الشعب فاضل بن تركيا اليوم الثلاثاء بأن الوحدات الأمنية بقليبيا تمكنت من إيقاف المشتبه به في عملية تمزيق مصاحف القرآن الكريم في جامع الرحمة بالجهة. وأوضح بن تركيا خلال تصريح إعلامي أنه تم إطلاق سراح المعني بالأمر بعد أن تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وقال أن أحد أقارب هذا الشخص استظهر بجميع الوثائق والشهادة الطبية التي تفيد بأنه غير مسؤول عن أفعاله، فقرر الجمهورية بنائب إطلاق سراحه مباشرة. ودعا النائب إلى توفير حراس في الجوامع التي تضم عددا كبيرا من المصلين من أجل الحفاظ على هيبته وممتلكاته. قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم أمس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي المشطوب المتهم ضمن شبكة لترويج المخدرات. يذكر أنه في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وملاحقة العناصر الخطيرة الفارة من العدالة، تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بباردو من القبض على المحامي المذكور. وحسب المعطيات المتوفرة فإن المظنون فيه كان محط بحث واهتمام أمني مكثف، حيث تبين أنه صادر في حقه العديد من مناشير التفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك من أجل تكوين وفاق إجرامي بغاية ترويج المخدرات. وتم تفعيل التنسيق اللازم مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه فيه وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه في انتظار إحالته على أنظار القضاء لتحديد مسؤولياته الجزائية والكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة. تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار مجهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي زطلة و3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت من هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني عبر صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخصا، من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 منشير تفتيش وصادرة في حقه حكم قضائي ب 30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة السادسة من يوم أمس الاثنين إلى غاية اليوم الثلاثاء ب 555 تدخلا، وفق ما نشره المتحدث باسمها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وتوزعت تدخلات الوحدات إلى 40 عملية إطفاء حرائق و 158 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات. كما تدخلت الوحدات في 349 عملية إسعاف في غير حوادث الطرقات وثمانية تدخلات في مجالات متنوعة. هذا شعنا في الأخبار المتفرقة، وأكيد لنا عودة بعد شوية في القناص. السلام عليكم للناس كل، خليكم مفاصل ثم نواصل. مرحبا.

0: في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الأولى 11:50 دقيقة. نحكي وين نظمت بلدية مساكن يوم أمس جلسة عمل تشاركية في تار مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمحيط السوق المركزية بمشاركة أعضاء المجلس المحلي وأيضا مكونات المجتمع المدني. سعد برشا بحضور الأستاذ فؤاد عبد الجليس. فؤاد مرحبا.
2: أهلا وسهلا مادي. أهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: سعي ماد اسمي مرحبا المهندس أكيد. مرحبا بك شغريب على الإذاعة. أهلا وسهلا سعي ماد
3: ويعطيكم الصحة. مرحبا بك وبسي فؤاد.
1: كل الشكر لك على تلبيه الدعوة. سعي ماد قبل ما نعطيك الكلمة ونرجع ربما لأهم المخرجات وما تم تداول وملاحظاتك من خلال الجلسة متاع البارح. بعض تديونات المجتمع المدني اللي حكيوا على الجلسة هذه. مدام سوسن يوسف اللي حكيت وقالت أنه انتظمت يوم أمس جلسة تشاركية في بلدية مساكن مع مكونات المجتمع المدني لعرض زوز نماذج لإعادة تهيئة أو تهيئة عمرانية لمنطقة سوق الاثنين والسوق المركزية ومحيطها حسب المثالين التاليين اللذين قامت بهما المهندسة المكلفة بإعادة التهيئة هيل السلامي. وقد عبر أغلبية الحضور على أن ما عرض لا يلبي حاجيات المنطقة وأن أي تغيير هو من مشموليات المجلس البلدي المنتخب القادم. وتم الاتفاق على مزيد توسيع الدراسة لتشمل مهندسي مدينة مساكن ليقدموا مقترحاتهم لتعديل المثالين. وتم استشارة وتتم أيضا استشارة وطنية أو مواطنية موسعة. وربما سيتم برمجة جلسة أخرى في الغرض باعتبار أن هذا التغيير ذو أهمية قصوى لمدينة مساكن. كيف مدام نسرين بوناب حكيت وقالت لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الهدف فعلا إشراك المواطنين في اتخاذ القرار أم الاكتفاء بتنظيم جلسة شكلية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمشاريع تهيئة أو تهيئة تم إعدادها مسبقا؟ هل نحن أمام مشاركة حقيقية يستمع فيها إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم وتأخذ بعين الاعتبار أم أمام جلسة يقال فيها للحاضرين احكي واش تحبوا ثم يقع تنفيذ ما تقرر مسبقا؟ هذا بطبيعة ما قيل ما بعد الجلسة كل واحد ورايه بطبيعة. دونك سعيمت ملاحظاتك انت
3: قبل نوصل الملاحظات.
2: هو قبل بربي سمحني جست هذه نقطة
1: طول
2: لا, لا لا لا هو فما سؤال لازم يتطرح. اول سؤال يتطرح شنو هو؟ هل تم اخذ رأي الفنيين في الغرض وفي المجال قبل ما نعملوا الجلسة هذه؟ بمعنى هل تم استشارة المهندسين المعماريين الموجودين بمدينة مساكن في هذه التوسعة وفي هذه التهيئة؟ هذا السؤال اول سؤال يطرح. سعيماد سؤال اللي كنتي بوصف مهندس معماري, هل تم استشارتكم؟ هل تم الأخذ بمقترحاتكم؟ هل أدليتم بمقترحات في هذا المثال
1: في شخصك ولا في غيرك؟
3: لا بطبيعة يعني
2: هو يمثل المهنة بصفة عامة.
3: احنا نباركوا اولا انه ثم جلسات بدأت الجلسات وبدأ المثال التاهية العمرانية اللي بديت مساكن بدأوا يخدموا فيه. كنا قاوا جلسة هذية نطمنوا المواطنين راه بديت الخدمة خاطر طال الانتظار كل مرة الشهر الجاي لآخر العام الكل على الأقل كي حصلنا جلسة بديت الخدمة. بالنسبة للاستشارة هي أول جلسة سفوت حبوا كما قلت لك يظهروا أن بدينا في البلان دي منجمو وبديت الاختيارات ما تخلناش في الأمور الفنية. معاد مع البلدية عندنا اجتماعات كمهندسين معماريين خاصة الأمور الفنية متاع المثال تاهي باش يقع اجتماعات مع البلدية وتحضير واقتراحات هذه في مرحلة.
2: يعني هل تم سماعكم يعني في اقتراحات؟ هل تم دعوتكم
3: إلى مرحلة مثال هذه كما نقولوا بريزونتاسيون تقديم هو انا بدينا بلان دي منجمو
2: هذه كيما نقولوا هذه الخطبه الاولى يعني شنو نعطيو الكلمه في الطفله كيما نقولوا
3: لافونغو هذه يعني
2: شنو الهدف منه هذا الاستماع بالاساس؟
3: الهدف هون للراي العام هنا بدينا في البلان دي منجمو راهو عندنا زوز اقتراحات وبدينا خاطر هو حتى العرض نتاع المثال تاعي ما وقعش العرض نتاعو كله باكمله وقعت
1: تم حصركم في زوز يعني زوز
3: ام خبرك مش حتى زوز امثله في منطقه برك
2: مرشي لوطاني
3: مرشي لوطاني سوق الاثنين المكتبة العمومية اللي موجودة ثميكا الزون هيك
2: الزون
3: اللي هي فيها مشكلة كبيرة متاع اختناق تنمشيو الوضعية بالتوالي بعض.
2: يعني ما تم عرضه ليهم مدينة مساكن موسعة ومثال التوسعة جديد وإنما اقتصر على تهيئة مدينة مساكن ربما نقولش العتيقة ولكن النقطة الكبيرة
3: هو فؤاد أكثر منه. خذينا ديتاي في البلان دي منجمو وخذينا بقعة وبدينا باش نحكيوا عليها في اطار فتح المجال للاراء المواطنين ولو انه مثال الوقت
2: مسج خذني بربي يعني وحيده اخر بلون اخر امينجمون بلون امينجمون هبط قداش عندك
3: 2014 من 2014
2: احنا قداش عندنا تو
3: تو احنا في 2026
2: يعني 12 عام مازلنا مش ناخذ مقترحات في وسط المدينه
3: لا هذه على مكتب الدراسات قاعد تحضروا المثال تاعي ومن بعد على ضوء المثال تاعي لتحضر قاعدين باش نعملوا
2: نزيد نسال سؤال بطريقه ربما اخرى مثال
1: تفضل تفضل سفوي
2: اسكو الخدمه اللي تخدد مكتب دراسات هل اعطات حلول جديده ربما اعطات رؤيه جديده اعطات تصور ربما جديد ينحي المأزق تاع الاختناق الانتصاب الفوضوي بتسوق الاثنين مرشي دقرو عندك ليسي عندك زوز مكاتب عندك مؤسسات ادارات عموميه ومنشات عموميه موجوده هل تم التطرق الى هذه المشاكل والى حلولها
3: هو بالطبيعه كي قدمت زوز امثله عملت مقترحات اما للحظوه تو بين قوسين للحظوه مكتب دراسات ماهوش ملم ياسر بالمشاكل الموجودة حسب الاقتراحات اللي تقدموا مش كما إنسان مواطن ساكن يعيش في البقعة كي يقضي مسؤول
2: السوق
3: تصير الكهرباء تتعطل ثمي كالمبوتياج هذه كل عيشها المواطن المساكني مش كما المكتب دراسات مثلا من
2: مسفقس
3: بالطبيعة كي خدمته كل ما هوش عايش المشكلة كي قدم سلسة اقتراحات
2: الاقتراحات هذه هل جاب حلول جذريه ورؤيه جديده والا حافظ على
3: لمجرد الاقتراحات
2: مجرد خلينا في الاقتراحات
1: تقدر تعطينا فكره على المقترحات ايش هو فيها سي عماد المقترح الاول والثاني حتى يعني بعض
3: ما ندخلوش في الديتاي حتى بجوده حتى ما ذكرش ديتايات ما هو وقعت معناها تحويل بعض المرافق مثلا
1: كيما السوق باش يخرج
3: على اساس ثم اقتراح السوق كي مثلا باش تتحول تولي التالي في سوق الاثنين سوق الاثنين يقع لامينجمون مثلا حطوا فيه كومبلكس سبورتيف مكتبه
2: السوق وين
3: السوق على اساس باش يقع اخراجه السوق الاثنين هكي على اساس باش يقع اخراجه
2: هو الحقيقه
3: صاله الافراح مثلا على اساس هكي تولي منطقه خضراء ولا تقريب معناها حوايج كيما هكا وعلى توسيعة الطرقات ثم طريق حزامي مثلا يدور بسوق الاثنين عرض 20 متر
2: منين مش تعملوا
3: في البقعة كي يدور بالسوق هكي بالدار هكي الكل 20 متر على اساس يحل مشكلة الاكتظاظ بما انه شو اللي
2: لكن مش تلقى روحك في الاختناق انت في
3: هو الاختناق موجود خاطر الاختناق طرقات موجودة حتى اللي يدخلوا البقعة هكي اصلا كل مختار بخلاف الطريق اللي دخل
1: هو الفكرة باش نبدو واضحين نتاع السوق بار اكزومبل مش اليوم هي موجودة سي
3: اي بالطبيعة هي تحكي على السوق الاثنين ولا السوق اليومية
1: السوق السوق الاثنين
3: وحتى السوق الاثنين حتى السوق اليومية زاد نفس الاشكالية
2: هو اظن لي هو الاشكال وين؟ اشكال لازم نكونوا واضحين ونحكيوا بكل صراحة وبكل موضوعية الاشكال وين عنا اشكال سيدات الاشكال عنا في المرشي اللوطاني ما نقول بين سميول باش يفهمونا المواطنين المشكلة في المرشي اللوطاني المرشي اللوطاني شي مشكلته المرشي اللوطاني عندك مشكلة بتاع مرشي مرشي قديم معاش يتماشى مع المواصفات بتاع اليوم المعاصرة حاجة ثانية عندك ثنية ضويقة حاجة الثالثة عندك انتصاب فوضوي ما نجمتش تقضي عليه الحاجة الرابعة عندك مؤسسات عمومية موجودة غادي أو نسميلك عندك بوستة مع جنبها تيليكوم مع جنبها بيروت كنترول مع جنبها قبض مش عندك من في المقابل في المقابل عندك زوز مدارس ابتدائية وعندك معهد ثانوي وعندك صالة أفراح وعندك سوق باهي هذه العوامل الكل انت شو قدمت كمقترح باش تنحاها كي تتعدى نهار الاثنين اولا نهار الاثنين ما فما حتى مواطن ينجم يمشي للادارات ويقضي شهره لانه السوق ينصب من قدام قهوه المبروك اللي هي تبدا من غادي الانتصاب الى اخر جناح واس من تيل الى المشي دقرو
3: مقبل حتى نهار الاثنين افوت
2: نقول نهار الاثنين لحد
1: اي لا صحيح
2: يعني هنيكاية عندك بلوكاج توتال في الزون هيك الكل لا ماشي للمكتب ولا ماشي للإدارة ما ينجمش
1: تقريبا 4 على 7 هو الطريق هكا 4 على 7 معناها
2: مسكر ونهار جمعة زاد يكمل يتسكر
1: بيان سور
2: انت المقترحات تاع البيرو دو كونترول تاع مكتب الدراسات شو اقترح؟ اقترح المرشي نحولوا الغادي عبارة انت عندك الصالة وعندك بيت الفطور هيك بيت الفطور نحطها في الصالة وبيت الصالة نحطها بيت الفطور
3: لمجرد انه نقدم زوز اقتراحات
2: فقط لا غير اما اقتراحات جذرية وحلول جذرية باش تنحيلي انت مشاكل الانتصاب ومشاكل السوق اليومي ومشاكل السوق الأسبوعية هذا كل ما تمش الحديث عليه مجرد كما قال سيد الاجتماع لمجرد الاجتماع وكمسير انا هون بدينا نخدمه فقط لغير.
1: واضح. احنا باش نواصلوا اكيد الحديث هذا باش نسمعوا الاستاذ هيكل بن عبد الله اللي كان حاضر ايضا البارح من خلال الجلسه شنو حكى يعني وشنو ربما ملاحظاته من خلال حضوره البارح في مقر بلديه مساكن.
4: مبادره طيبه من بلديه مساكن انه استدعت مواطنين استدعت المجتمع المدني باش يناقش فرضيات خاصه في المرحله الاولى حسب الجلسه اللي تو قاعده منعقده. المرحله الاولى هي تهيئه الفضاء المحيط بالسوق المركزي. اني وجهه نظر نتاعي انه السوق المركزي هذه عندها خصوصيه اقتصاديه خصوصيه معيشيه للمواطنين ويجب ان تكون في اطار مشاركه او تشاركيه عامه اوسع من الموجود حاليا. الفرضيات اللي تم مناقشتهم هما مش بعاد على بعضهم. هناك تغيير لبعض بعض المناطق او المنشآت ولكن مألومه وما كانت محور مداخلتي أنه ما هيش مش تحل المشكلة الأساسية الموجودة في المنطقة هذيك وهي الاكتظاظ المبالغ فيه لأنه طرقات مثلا ضيقة بالنسبة للمحيط متاع السوق المركزية. هناك إجماع تقريب حسب الحاضرين على أن السوق الأسبوعية يقع إخراجها خارج مساك. أنا لست ضد هذا المقترح ولكن أنا أريد أن تكون رؤية أو مقاربة شاملة لمشروع تهيئة كامل بالنسبة لمدينة مساك بالنسبة لبلدية مساك تهيئة كاملة وإخراج هذه المنشآت هذه خارج المنطقة الموجودة فيها حاليا. يجب أن يخضع أيضا لاستشارة موسعة. هناك أطراف متعددة تتدخل في هذا الموضوع. هناك التجار هناك الأهالي الموجودين محيط هذه السوق المركزية وهناك بلدية تبساكن ورؤيتها أيضا من أجل تحسين البنية التحتية في مدينة تبساكن وإعادة تنظيم الفضاء في مدينة تبساكن.
1: سيفوت
2: الحقيقة أتقاطع مع سي هيكل في بعض النقاط. يعني كونه كمش نعملوا مثال تهيئة عمرانية يكون مواكب مش اليوم راه كي نعملوا احنا تهيئة جديدة سي مهدي كي نشوفوا المؤسسين الأوائل للمدينة وإلا في فترة دولة الاستقلال الدولة الحديثة كيفاش غزروا مثلا وكيفاش نظروا وكيفاش استشرفوا المستقبل الحي التجاري محلات واسعة شوارع واسعة في كل وقت هكاية كانت رؤية لمدة 50 عام. لكن احنا توكية في 2026 جي مش نعملوا تحديث وتغيير وتعصير متجاوز 5 سنوات. راو كي جيت تقول لي اني سوق هكا جيت ونعمل له سانتور انت قلت حسابك نورمالمو اذا كان مش تعمل اعاده هيكله كامله لازم تغزر 50 عام القدام. ما تغزرش اعطيني اليوم نحل ربما مشكله بسيطه ولا اليوم نعمل اجتماع لمجرد الاجتماع ولا هوني بديت قاعد نخدم. لازم يكون عندك رؤيه. انت عندك مشاكل موجوده حاليه قاعدة تتفاقم يوما بعد يوم. عدد السيارات قاعد يزيد بطريقة مهولة كل يوم يعني ريالمون كل في تونس تقريبا كل شهر تزيد 10,000 سيارة. تو احنا وصلنا في الكريم سيري 265 يعني طريقة عدد السيارات يزيد بطريقة كبيرة وكبيرة جدا. ألور هل هذه الزيادة مثلا في السيارات برك قريش حسابك في الطرقات قريش حسابك في لي باركينج قريش حسابك في طريقة في ركن السيارات وكيفاش مش نتعديه خاطر وليت العائلة التونسية السيارة بالنسبة لها انديسبونسابل قدام المكتب وقدام الإدارة وقدام الكل. هذه نقطة بيه. النقطة الأولى لازم تكون عندك رؤية معاصرة ورؤية بعيدة. عندي ثاني حاجة مش تعمل سوق يومي اللي هو مرشي كما مرشي لوطاني. علاش تقعد حابس روحك في التفكير بتاع السبعينات كي تعمل المرشي هكا مش في السبعينات في الستينات. علاش مش تقعد بنفس الرؤيه بنفس الموديل ما عندكش حاجه جديده. لازم تكون عندك رؤيه حديثه ومعاصره. اخويا شوف تجارب مقارنه اطلع لايطاليا اطلع لسنغافوره اطلع لهونغ كونغ اطلع شوف التجارب من غير ما تطلع حل تليفونك بالذكاء الاصطناعي ويجيب لك موديلات جديده في العالم جديد. علاش نقعد بنفس النصبه بنفس التكنيك بنفس الباساج اللي هو زوز مترو والنصاب يزيد زوز جاج وخضره منه والاخر يزيد نتسكروا. هذه نقطة. لازمنا كما نقولوا سهولة الحركة تكون الحركة سهلة في وسط البلاد هكايا مخنق ونقطة سوداء يعني عنا سنوات نقصوا فيها وعندك انتصاب فوضوي. وأهم مشكلة أنا بالنسبة لي تؤريقني في المنطقة هكي اللي هي مؤسسة تعليمية. وتحدثنا يا مهدي في عديد المناسبات في هذا المنبر على الامتحانات الوطنية في الباك، شو يصير كي يتزامن الباك مع سوق الاثنين؟ مشكلة كبيرة راهي. انت عندك تلامذة تعدي في امتحان وطني، عندك تلامذة تقرأ كل يوم، والاخر ناصب قدامهم يلغط على الفلفل باربع بلف، وناصب بالبصل اللي بيعفي يلغط على عنب وعلى الدنيا بخلاف الاوساخ وبخلاف الصاير
1: الفاض وغيره.
2: يعني هذا الكل شنية الحلول اللي قدمتها؟ لا والله تو نعمل سنتور هكا نزيدو نديجاجي شوية
1: بيه باش مش نقدموا، لا باش نجمو نقدموا زاد
2: دقيقه. موضوع راهو مهم برشا
1: سي عماد،
2: تجي في وسط البلاد ما قدمتش حلول.
1: التكنيسيان زاد باش يعطينا زاد الرؤيه نتاعو زاد سي عماد، لازم نسمعوا.
2: هو فما رؤيه تقنيه وفما رؤيه استراتيجيه، راهي يتقاطعين الزوز. ماهوش اني
1: فما رؤيه اخلاقيه زاد كيف كيف
3: بطبيعه واقعيه. فما رؤيه
2: نحيل الكلمه اللي سي عماد
3: تعطيك الاخلاقي.
1: اي
3: وازل ما ننساوش راهو بالنسبه للسنتر هذا استنويوم تاع البلاد العربي من قبل من قديم، معنا عنده تاريخ.
1: سمعني سعيد وبعدش خليك تواصل. قعدنا نستناو في الاجتماع ربما والجلسات الخاصه بمثال العمرانيه، كنا نستناو في ربما ملفات اعمق الحقيقه. شخصيا نحكي على مناطق توسعه، مناطق جديده، مدينه جديده في نخرج شويه من وسط البلاد. والله كنت نستنى في بعض بعض الملفات اللي بالحق اللي
2: في تصديق لكلامك يا مهدي، كنت نستنى في جرأة.
1: اي حتى
2: مازلنا
1: مقيد في المومون جامي. انت تعرف اليوم البناء الفوضوي والبلاد قاعده تكبر، واليوم في سكر عين وتحل عين سي عماد، تلقى مدن معناها سامحني او قرى صغيره خرجت احياء كامله خارجه.
3: مش شوف ناكد لك مش حتى ولو حضر بلون النجم
1: دونك النهار اللي تخسروا راهو باش يتعبك. دونك الرؤيه نتاعكم انتم سي عماد شنو اللي ما عجبكمش وشنو ربما الحلول؟
3: نجموش نقول لواحد شنو ما عجبنيش، راهو زوز تصورات تعطينا اقتراحات. مع سمعنا ثم برشا اقتراحات صارت على اساس ثم تخفيف من الاكتظاف في البقعه، كي على اساس كيما تحضروا في لي دو بروبوزيسيون احداث مناطق خضراء، ثم بلايص برشا على اساس اقترحوا منطقه خضراء تخفيف الكثافه المروريه زاد على المنطقه هكا. ما تنجمش تخرج السوق هكا زاد على هو السوق هكا موجود في النويو، راهو عنده الناس كل طاب التقضي من ثم الكل. نحكي على سوق الاسبوع اليوميه يمكن تحويله خاطر الحاله نتاعو مهترئه ولات ولا تليق بمدينه مساكن، الناس كل تهبط له السوق هذا. عندنا مشكله نتاع باركين كل نجموا نحولوا البقعه كي نتاعو في بلاصه السوق الاسبوعيه، بينما السوق الاسبوعيه هو اللي ثم اقتراحات، ثم ناس تحب تخرجوا، وثم اللي قال لك لا زاد ما نخرجوش. ثم الزيد يقول لك السوق
1: ثم بعض المقترحات في البلايص نتاعو في البلايص الخاصه
3: ثم بالسوق. ثم وقع اقتراح على اساس بلاصه على طريق صفاقس وين المركب تاع هميله اللي موجود هكا، على اساس يتفاهموا معاه مع البنك اللي حجزته، على اساس تاخذوا البلديه ويقع تهيته خاطر بريسك حاضر تهي جست حولوا الناس كل
2: وحطوا في بارتي مباع.
3: لا وفي في بارتي مباع والاغلبيه نتاعو زاد ماهوش مباع، مازال تحت ملك البنك.
1: يقولك كيف كيف نفس الشيء زاد المرشي الكازمات، فما مقترحات
3: انه على اساس باش يتنحى الغاو بالكل خاطر ما عندوش مردوديه، لا مردوديه لا الوحده كاين متفاهمين فيه.
2: هو وقع واش نقول لك يعني اذا كان فما تصور جريء شو يقول؟ يقول كونه المرشي اللوطاني وتوابعه حتى المدرسه يتم ازالتهم بالكامل وتتحل البلاصه هكية تولي ديجاجي.
3: يعني موجود الاقتراح هذا موجود حتى في لي بروبوسيون، ثم على اساس السوق هكا كله سوق الاسبوعي كله باركينج ومنطقه خضراء.
2: السوق الاسبوعي يعني انه السوق اليومي المرشي
3: السوق الاثنين هكا على اساس كله منطقه خضراء وداير بالباركينج، ثم الاقتراح ثم موجود
2: على والمرشي اللوطاني وين يتحط؟
3: على اساس قاعد يظل في بلاصته.
2: انت بعد من نفس الاختناق هو بيده ما عملت حتى شيء. هو الاختناق هو اجمع الناس كل توكاي اجمعوا كونه السوق الاثنين لازم يخرج. اقرب منطقه تنجم تكون كما قال سايمات اللي هو طريق صفاقس، ولا حتى في السنتور الجديده وراء بني كرثوم هكي تنجم تكون سوق اثنين غادي. حتى ربما فما شكون مشي اصلا في يعني في رايي كونه حتى المرشي دي جرو لازم يخرج. مرشي دو جرو
3: ثم اقتراحهم هذه هي
2: الصدق. لازم يخرج، لازم يخرج خاطر انت غادي كي راهي غسره كبيره. تحاول ديجاجي الماكسيموم ربما المرشي اللوطاني تحاولوا في بلاصه المرشي دو جرو.
3: وهذا كان الاقتراح الموجود.
2: السوق الاثنين يتعمل بارتي كومبلكس، حتى كومبلكس كوميرسيال ومنطقه خضراء وباركينج كبير. والمرشي اللوطاني يتنحى كريمون، يتنحى كريمون وتولي منطقة خضراء وتساعد شوية وتبعد زاد انت يعني كتجارة وكنصابة تبعد عن المؤسسات عن المكاتب عن المدارس
1: وتبعد المؤسسات التربوية
2: الإدارية زاد الأخرى.
1: سي عماد صحيح أنه حضوركم كان مجرد الحضور وكل شيء يعني
3: فؤاد ما ما
1: لا لا لا لا احنا احنا ناخذ
3: كما قال فؤاد نشجعوا المبادرة هذه
1: بيان سور بيان سور احنا نظر لي سي عماد راه كل شيء يتقال
2: المبادرة هذه ما تنجحش
1: لا لا احنا احنا كل شيء يتقال
2: اظن لي مش الحضور كما قال سي مهدي
1: هل هو حضور لا فقط
2: حضور شكلي فقط
1: هل هو حضور شكلي فقط
2: هو عندكم قرار
3: هي ما نساوش راهو كاين لي بريزونطاسيون مثال هذه مثال ثم اجتماعات من بعد مع المهندسين المعماريين راهو حكينا والواحد على اساس نعمل اجتماعات مع البلديه
1: نسمعوا نسمعوا احنا المهندسه ببلديه مساكن مدام ابتسام شنو حكيت بطبيعه فيما يخص الجلسه نتاع البارح والمقترحات المقدمه.
5: اليوم عرضنا لدراسة فرضية التهيئة تاع السوق المركزية بمساكن الجنوبية. دونك الليتاب هذه تشمل المرحلة الأولى، آخر نقطة في المرحلة الأولى تبع عندي كراس شروط نتاع مثال تهيئة عمرانية. كراس الشروط تقول ما يصير قرار التحديد فما دراسة المحيط نتاع زوز فرضيتين نتاع محيط السوق المركزية باش نتعداو بعدها للفاريون دميناجمون. دونك اليوم تخصص لدراسة لدو فاريون متاع السوق المركزي اللي يتصبوا بار مكتب دراسات اللي المتعهد بالمشروع. دونك عرضنا على السادة الحاضرين لدو فاريون، تم النقاش على مستوى التقني، أبدأوا آرائهم فيما يخص التهيئة اللي شملت المنطقة معناها السوق المركزية والبيريمتر نتاعها 300 متر كاري. تفاعلوا الواحد عطيه رايه وقمنا بتدوين آرائهم وسيتم اخذها بعين الاعتبار في الاصلاحات.
1: هاو الإجابة قالت لك دونا كل الملاحظات وسيتم
3: بالنسبة لسيمادي حبذنا وكل مكتب دراسات تكون حاضر يسمع ديريكت المواطنين هو تو ما حضرش مكتب دراسات باش يحضر في الجلسات القادمة.
2: يعني أما البارح
3: بعث لي بروبوزيسيون قدمتهم المهندسة تاع البلدية ابتسام عطيها الصحة. أما ماذا بينا وكان جاء خاطر الحوار كان البارح ثري وشيق ثم برشا آراء حبذنا وكان المكتب الدراسات هذا اللي قلنا يكون حاضر معنا راهو سمع خاطر بلا بتنقل وبلا تكتب.
1: أكيد أكيد احنا أكيد باش تكون فما قاعدات اخرى ان شاء الله وحديث اخر ان شاء الله في موعدنا ويكون المجال زاد اكثر ان شاء الله سي عماد
3: ونحكي في الديتاي اخر خاطر هي جزئيات تقدم جزئيات باش يكون بعد مثال تاهي برمته وماذا بينا نخليه الفنيين اكثر القدام في الصف الاول ومن بعد يجي المواطن باش كي تكون نجاعه اكثر.
1: واضح واضح كل الشكر ليك سي عماد يعطيك الصحه سي فؤاد. مازلنا اكيد باش نواصلوا احنا بعد شويه حديثنا باش خليكم مع
2: جست نقول كما قال سي عماد هو الراي المختص وراي المهندس المعماري وراي الفني بالاساس. المواطن هو راهو كي مش يحكي صحيح مواطن عنده راي ولكن ديما مش يحكي في مصلحه خاصه مش يحكي على ارضه تمس ما تمسش. نحبوا شنو حبينا نكونوا المهندسين المعماريين في الصف الاول في الصف الاول ويتناقشوا مع البيرو دو كونترول باش ربما يوصلوا الرؤية الحقيقية لمدينة مساكن.
1: واضح شكرا لك سي فؤاد كل الشكر لك سي عماد نورتنا بحضورك. احنا باش نخليكم مع فاصل قصير ومواصلين بعد شوية في القناص. مرحبا
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
6: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في القناص على رمفام،
3: مقيد الاشهار على رمفام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: Kıbrıs Şehir Alerem FM.
1: Kıbrıs Şehir.
0: جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغو تو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكل الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم افام.
1: مقيد الشهر على لرم افام. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم مجديد نصف نهار وخمسة وثلاثين دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية نحكيو على قطاع الزيتين في تونس اللي يعيش على وقع مخاوف متزايدة بسبب رصد إصابات بمرض سل الزيتون في عدد من المناطق, وهو ما يستوجب التحرك العاجل لحماية الأشجار والمحافظة على مردودية الإنتاج وجودة الصابة. الحديث على هذا الملف نستضيف السيد عبد الله الصحراوي رئيس نقابة الزيتين بالساحلي للوقوف على حقيقة الوضع هذا ومخاوف الفلاحين والحلول الكفيلة بحماية قطاع الزيتون. سي عبد الله, أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا, صباح الورد والياسمين إلى كافة مستمعي ومشاهدي راديو مساك.
1: كل الشكر ليك سي عبد الله. في البداية كيفاش تقيموا اليوم وضع قطاع الزيتين في الجهة, خاصة في ظل الحديث عن انتشار مرض السل الخاص بالزيتون؟
2: مرض السل ذي راهو موجود من سابق الدنيا, أما راهو ما كانش كما هيك. وعلاش؟ خاطر أول حاجة المناخ, زيد برشا عوامل باش يخلي البكتيريا وباش يخلي هالمرض السل موجود في بعض غراسات الزيتين. عندنا في كامل تراب الجمهورية عندنا البقاع تجمع تقول أماكن محدودة, ولاد القصرين ولاد سيدي بوزيد ولاد البراقية, على خاطر البر غادي يصب التبروري بالحجر نقوله احنا. كيف يصب الحجر يجرح العفقة متاع الزيتونة, أكل البكتيريا وقت تجوز واحد, ولا مثلا واحد مش يصبر الزيتونة متاعه. واحنا علاش نوصيه برشا فلاحة وبرشا زبارة, كي بيجي يصبر يزمو على الأقل مع زوز الزادر, خاطر ساعات هو يبدأ يصبر في زيتونة وكي زيتونة دي مريضة, كي يتنقل من شجرة لشجرة تتعدى المرض هكاي.
1: اليوم شنو ربما عندكش بعض المعطيات حول مدى انتشار المرض هذا؟
2: الانتشار هذا توجد تجم تقول بكثرة في ولاية المهدية وفي ولاية صفاقس وولاية مهدية في معتمدية ملوش. خاطر في هذه كتر السبب غير في معتمدية ملوش.
3: شو بربسي عبد الله, شو السبب اللي خلاه ينتشر بالدرجة هذه؟
1: وعلاش يجي جملة هو المرض هذا؟ كيفاش يضرب الشجرة سي عبد الله؟
2: اسمعني, أول حاجة الظهور متاعه عقد, معناها تجم تقول كيما اللوح عقد خشبية متنفخة تتنفخ ومتفتحة, وبعد تمشي على الأغصان وبعد تمشي للجدة أول ورقة متاعها وما تخليش الشجرة تمشي, يبدأ حتى الضعف حتى النمو متاع الشجرة يبدأ يضعف يتقلص. وهو البكتيريا دي تدخل عبر جروح راه وشقاقات وعامل فيسة تجي مدخول تعدل العدوى دي متاعها, وخاصة بعد ما تجم تقول كيف هي مجروحة وتزيد صب عليها الأمطار والريح تجم تقول يطلقها بعض وبك الأمراض هذه.
3: هو بربي سي عبد الله, هو المرض هذا هو كما قلت أنت مرض فطري يطلع كل كركبة يطلع في الجذع, يبدأ من اللول بالصغير وعمال يمشي يتوسع للكبير. هو سبب بتاعه هو فطري بالأساس. فطري منين جاي؟ خطر الشجرة هي حامية روحها بكلحة, كي تجرح كلحة بأي عامل من العوامل كما قال سي عبد الله سبب التبروري الحربوش نقولوا احنا تضرب
2: تتجرح وزاد, وحتى بالضربان العصا كي بيجي يجمع.
3: يعطيك الصحة
2: كي بيجي يجمع وزيد تصب المطر عليه, عبارة حشاك وحشا اللي صنط, عبارة رجل حشاك متاع انسان تصلخت وميداوي هاي.
1: هذاك نقولوا وقت نقولوا الزيتونة تجربة.
2: لا صحيح نوع من الكيك زيتونة تجرب
3: تجرب وتطلع لك الكريكه بكيه, ما هي فطريه
2: الكريكه من اللوز ترى فيها خضر وبعد تولي قويه كيف اللون,
3: تولي مارون بالضبط
2: وتولي كعابر مشقه
1: ويعدي بعض الزيتون بسرعه. سي عبد الله
2: يعدي وانت والطقس هذا تو المناخ تبدل, راه مش كيما قبل كي توا احنا قبلها وكان موجود ما راهوش حاجه بسيطه رواها, خاطر المناخ مش كيما قبل كيما توا.
1: بيه شنو أضرار على الزيتونة؟ تمرض الزيتونة برا ولا تقتلها الزيتونة جملة سي عبد الله؟
2: تقتلها كان تجمع تقول احنا مثلا نقول لك العود الأبيض فيها مثلا ولا العود الأكحل يتقاس العود يتعود باش ما تتحولش, ولا ساعات عبقة كامل اشتر شجر كامل تتنحى.
3: هو الانتشار بتاعه هو سواء فيما أسباب الانتشار, سواء ينتشر عن طريق القريع بالتزرع
2: القريع صحيح والتبروري
3: والتبروري، وفما زاد بعض الحشرات كذبان بالزيتون زاد كيف كيف هكي تنجم تنقل.
2: هكي موضوع آخر، هكي موضوع آخر، هكي هذه أمراض أخرين.
3: لا هي تنجم تنقل الذباب، هكي تنجم تنقل المرض للمناطق أخرى كي تلقاها مثلا الشجرة متضرة. آه هذا كيفاش كيفاش يصير
2: بالطبع. بالطبع. بالطبع.
1: الوقايه تفضل سي عبد الله تفضل، بعد عندي سؤال اخر تفضل.
2: بس الوقايه هي الوقايه تو تجم تقول فما ادويه، فما ادويه وفما ادويه تقليديه اللي نعرفها احنا الفلاح يعملها وحده وحده.
3: كيما شنو سي عبد الله؟
2: يعملها بجير العربي،
3: اي
2: بجير العربي، وزيد ياخذ النجاره نتاع الكول، الكول نتاع النجار.
3: اي
1: اه يعني يدوى هذا يا سي عبد الله،
2: يدوى يدوى باش تجيب باش تفكرك الجرح هكايا.
3: باش من المرض
2: ما يزيدش نعملوا بنجاره بالكول نتاع النجاره، خاطر هي تلصق بالوقت مش بالماء.
1: معناها تنجم توصل الزيتونه في مرحله ما عادش تداوى سي عبد الله، ما عادش فيها حل.
2: بالطبع كان الفلاح ما فاقش فيها ما بدات تتنحى، ما عادش عنده معي ما عادش قمله حتى قايمه، وهي سبب خاصه الرطوبه.
1: اليوم الانتشار هذا سي عبد الله نجم نقوله انتشار كبير ولا محدود؟ فما نجم نخافوا ربما على يعني الصابه بصفه عامه ولا على عدد الزيتين نتاعنا؟ معنا قاعد ينتشر بصفه كبيره ولا مازالت الامور ما خرجتش على السيطره؟
2: لا لا لا هي في منطقه برك قلت لك في ملولش، وقامت وزاره الفلاحه ومعهد الزيتونه والمندوبيه نتاع المهديه مشاو تجم تقول على عين المكان ومش ياخذوا التطورات ومعناها وحده ومشاو فيها خطوه.
3: شين الاجراءات ربما اللي خذوها سي عبد الله؟
2: الاجراءات الدعم الفلاح وما يجيبوهم من الادويه.
1: هو باش نعطيكم الاخبار وين اتخذت المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بالمهديه جمله من التدابير العاجله لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بزوز مناطق بمعتمديه ملولش دون غيرهما، وفق ما افاد به يوم امس الاثنين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بالمهديه صالح شرف الدين. واضاف شرف الدين في تصريح لوكاله تونس افريقيا الانباء ان فريق المختص تراسه المديرة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة انتقل إلى المنطقتين المذكورتين، ثم حضر جلسة مطولة مع ممثلي المصالح ذات العلاقة خلصت إلى عدد من القرارات لتطويق مرض سل الزيتين، وأوضح أن من بين الحلول المتخذة تخصيص مبلغ 250 ألف دينار لمكافحة هذه الآفة وتكليف المعهد الوطني للزيتين بصفاقس بعملية تقليم الأشجار المصابة، إلى جانب تكليف فريق مشترك بالمندوبية الجهوية للفلاحة للمتابعة اليومية ومراقبة انتشار المرض ومرافقة الفلاحين المعنيين ومعاينة عملية رش ومداويات الزيتين. وأشار أيضا السيد شرف الدين إلى أن مرض سل الزيتين يتسبب في تقليص مردودية شجرة الزيتون دون أن يمس من نوعية وجودة الزيت، وهو مرض قديم معروف لدى الفلاحين والهياكل المشرفة على القطاع الفلاح. اليوم مهم برشا باش يكون فما تدخل عاجل سي عبد الله، وانت نصور شاطرني الرأي باعتبار الزيتون اليوم عنده مكانة خاصة في البلاد من كل الجوانب، يعني من كل الجوانب، يعني الجانب الاقتصادي الثقافي يعني متأصلة في جذورنا زيتونة، يعني
2: معلم في مطبخنا زيتونة ما يقارب على 300 ألف مزارع.
1: أكيد اليوم كي نحكيو على الزيتونة
2: دخلنا 4800 مليار من العمل الصعبة مش بالسهل راهو. وزيد حاجة أخرى، مش مواد أولية جبناها وخدمناها وصدرناها، طلبنا ربي صبر المطر عطانا ربي صبرنا.
3: أي
2: نعمة ما عند ربي راهو.
3: أكيد هي الزيتونة هي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، ولكن سي عبد الله هل هناك يعني توجه يعني توجه لوزارة الفلاحة اللي ربما الإحاطة بالفلاحين
1: وتوعية
3: تكوين يعني دورات تكوينية سواء كانت في المداوات في الأمراض شي نجم يعمل يعني هذا كل ربما تنكو هو قطاع مهم جدا وله مردودية سواء على المستوى الداخل أو الخارج على مستوى السوق المحلية أو السوق العالمية كعملة صعبة وكتصدير وكسمعة تونس في المحافل الدولية الاقتصادية والفلاحية. هل هناك ربما استثمار في هذا الفلاح اللي قاعد يتعب وقاعد لازم تكونوه لازم نفهموه لازم نعطيوه طرق المعالجة والاستباقية؟ هسكو هذا موجود على مستوى
2: سمحني على الأرض الواقع توا حاليا على الأرض الواقع
3: أي.
2: ما مقعد بالنسبة لديوان الزيت ولوزارة البلاحة هي تكون الزبارة في القريع
3: أي.
2: احنا قبل كنا ناخذه في اللامونيتر، في اللامونيتر ما عندي وين الزيت.
4: اي
2: تو تنحى اللامونيتر ما عادش

0: تونه انا باش نعطيك فكره. اسبانيا كونت الفلاح نتاعها في جميع الزيتون اكل الميكنه اكل باليدين اكل بالصوابع.
1: اي
0: هذه تو كونته من 2001 ويتكون فيهم للنهار هذا. تو في اسبانيا الكيلو زيتون يتكلف تجي مقول لجميعته ب 100 فرنك واحنا نتكلم ب 800 فرنك 700 فرنك. أيوة. شوف الفرق
1: بالضبط يعني مستوى
0: وخاصة كيف الزبيرة تتحول. خاطر احنا تو قعدنا في الزبيرة التقليدية
1: اي
0: ما هيش مطلبة في الوقت نتاع تو ولا في الميكنة يلزم الزبيرة تمشي مع الميكنة.
1: صحيح.
0: تو في اسبانيا يعلم الزبار على الماكينة ويعلموا كيفاش يزبر الزيتونة.
1: هو نيكي الحقيقة قطاع الزيتون بقد ما هو مهم سواء للفلاح وإلا للدولة وإنه لكن في الحقيقة الأمر قاعد مهمش ما فماش تدخلات حقيقية ورؤية استراتيجية لقطاع الزيتون. بمعنى لا كما قال كان يحكي سي عبد الله قبل كان ديوان زيت كان يبيع في المشات اللي بتاع الزيتون وكان يعطي
0: وكان يعطي بين بلاش
1: يعطيك الصحة تو كان
0: بدون مقابل بدون مقابل وعند المتابعة ويعطيك المنحة نتاع الحفر
1: بالضبط
0: باش تحفر
1: ايه.
0: ويعطيك خمس سنوات دعم حتى لوين تنتج اكل الغرسة انت وما يسلمش بيك معاك ايه. والارشاد ديما يجيك
1: اي وتو
0: تو باهي ما فهم منه حتى شيء. هذا انت عندك غارس تجم تقول 300 اصل زيتون مثلا كبير نتاع يشد شدك ومش تنقله مش معناها مش تبدله صغير يقول لك كم تتقلع هكا ايه انك مش نقلع وانا هكا شكون ما بعدين شكون مش
2: نقلع
0: مش نداوي
2: صحيح
0: نقعد سنتين 10 سنين.
2: سي عبد الله هو الحقيقه كان ذكروا الافه لضربه الهندي والحشره القرمزيه الواحد يبدا الواحد يبدا يدعو على قلبه معنا وين يسمع بافه ولا
0: مزلوق ولا كبيره حاجه
2: ايوه نتفاجعوا الناس الكل وتعرف انت
0: تجي يقول العاقبه مشومه هاي شيء ضربه الزيتونه تو احنا تفجعنا في ايطاليا في البحر الابيض المتوسط ضربت 10 ملايين زيتونه
2: حتى الضربه نتاع الهندي حتى الضربه نتاع الهندي مش شويه تشوينا الناس الكل
0: يا مش شويه اقتصاد كامل ونصبروا فيه البر الهندي زاده
1: هو نفس الشيء اللي صار لنزاص اللفحه الناريه اللي ضربت
0: اجاد خاطر جاو سامحني واني تو نشدت وزاره الفلاحه ما عاد جيب لنا مشات الاخرى منين الدخلاء هذوما بالمشات غير مرخصها حب المشات ولا في الادويه هو جوج مهربه
1: هو حاجه مهمه برشا هو سي عبد الله هو لازم التدخل السريع والناجح حتى ولو فرضا جبنا مشاتل وجبنا ديفاريتي جديده لازم تكون اولا تكون كونترولي الحاجه الثانيه لازم التدخل للمساله هذه يكون سريع وسريع جدا على مستوى المشكل الحشر القرمزيه لو كانت صار تدخل بطريقه سريعه اول ما بديت زاد بديت في الماديه راهي
0: لو كان في منطقه سيدي شوف شوف الزهر معناها دخل تو في ولايه الماديه في سيدي زيد
1: اي
0: معتمدية السويس
1: اي
0: هي ضربت الحاجة القرموزية وبعد تحولت
1: وهو لو كان تم تدخل بصفة ناجعة وفعلا راهو ما صار
2: حتى شيء بصفة جدية سيرتو بيان سور
1: هو البلاغات تسمع تفضل سي عبد الله تفضل
0: يلزمنا نوقف وقفة حازمة في جميع أمها راهو في القطاع الفلاحي الكل راهو
1: لأنه مهم برشا لأنه عبارة إنسان مرض وما دويتوش شو مش يصير
0: يا رحمه
2: بشيء العاقبه نحكي على امن قومي بتاع بلاد اليوم سي عبد الله هذا اليوم الغذاء والزيتونه ولا حتى الهندي معناها اش كان منقص يعني عنف
0: حتى للعلاف الحيوانات حتى عملوا صور على ملك وما غير فلوس
1: هو تو سي عبد الله والله مشيت ثاني عندي نهارين مشيت عملت طله في الصور وفما هندي سيميت والله تقول مضروب الكيميائي البقايا بتاعه تكون مضروب بالكيميائي والله بالحق
2: ولتو حتى الورقة اللي ترجع تطلع معناها تعود تموت
1: تعود تموت سو كيف فيه ثروة وطنية خسرناها اقتصاد كبير
0: يعني خسرناها اليوم 8 بعد تبع في الحرارة عرفتي لاقى الهندي كان وشياها دخلوا متاع الجيران يأكلوا لي في الزيتون في الأغصان متاع الزيتون قبل كان محمي كان
1: صحيح. هو كان عنده برشا ادوار الهندي كان عنده دور بتحاجز وتسور ويحمي كان عنده دور
0: بيئي. دور, بيئي.
1: دور غذائي كونه يغذي الشياه ولا
0: الحيوان ولا الانسان.
2: يجي نهار شو نقولوا تعرف الهندي يقول له ولدك والله ما نعرفه عمري ما ذقته عمري ما ذقته ما نعرفوش للاسف للاسف. شكرا لك سي عبد الله يعطيك الصحه بارك الله فيك على كل المعطيات.
0: سامحنا ومطلوبين في كل وقت.
2: كل الشكر لك السيد عبد الله الصحراوي رئيس نقابه الزيتين بالساحلين. سي فؤاد كلمه قبل ما نكملوا.
1: هو يعني بالحق يعني كما صار الهندي كما صار بنزاس قداش ماتي
2: البارح جوي صغير ب 8000
1: تسمى موجود مره عندها تبكي شارلتي
2: سوق احكي لك البارح اخر السوق ب 8000
1: نزاس امبورتي ب 26 دينار
2: أي.
1: ب 26 دينار نزاس تخيل يعني تونس عندنا فاريتي قبل الناس هما تحكي لي ولا الرجال الكبار اللي يحكيوا لي يقول لك عندنا في منزاس ماهوش نورمال فاريتي بنينه وبيو وتهبط اقام شكه وناس كل تقع تاكل تو فما اشياء ما نقولش اساسيه ولكن غلال تل بلادنا ما عادش موجوده. علاش مادي؟ من خطر تهوننا في معالجه الامراض تهوننا في الاعتناء بك القطاع كاية. ربي يستر قطاع الزيتين هو مجرد مش خطير برش ومرض هذا هو ديجا موجود من قبل ونعرفوه يأثر على الشجرة ويضعفها ما لازمناش لازموش ينتشر. شو لازم؟ لازم إدارة الفلاحة ومعهد الزيتونة والجهات المختصة توعي الفلاح توعي المتدخلين في القطاع الفلاحي بصفة عامة. علاش ما تعملش دورات تكوينية؟ أودي نمشي له أني حتى ما يجينيش هو
2: علاش علاش يمرض كيفاش نداويه
1: بالضبط
2: شنو التدخل
1: وكيف مرضت شو نعمل لازمني نقصها نحرفها
2: هذه مريضة ولا مش مريضة زادة كيف
1: صحة. هذا الكل لازم أني نخرج من بيرويا ونمشي سور تيران خطر الفلاحة هي أمن كما قلت أنت مهدي بكالكاية أمن قومي ومهم جدا. وكنشوفوا في الحروب وفي الدنيا ناس كله لت تتعارك على الغذاء وتتعارك على الماء وتتعارك على المواقع الاستراتيجية. ألور علاش نفرطوا في مكتسباتنا وفي تاريخنا وفي اقتصادنا؟
2: كل شكر لك أستاذ فؤاد عبد الجليل. تحية زميلة منيرة سلامة اللي رفقنا في الإخراج الفني. أكيد احنا باش نرجعوا لعدد من المواضيع هذه الشبقة محل متابعة مستجدات الزيتون أيضا مثال التهيئة العمرانية. إن شاء الله نعودوا نأخذوا بأكثر عمق في يعني المواعيد القادمة وملفات أخرى إن شاء الله تنتظروها دائما في أعدادنا وحصصنا القادمة. كل الشكر لكم الناس كل نقولكم شهي طيبة إلى اللقاء.
3: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
4: تقيت الإشهار على رمى فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
5: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل في رام سبورت. الهيئة المديرة في النجم الساحلي جددت الثقة في المدرب براكوني، وذلك بعد الاجتماع اللي ضم أعضاء الهيئة المديرة والمدير الرياضي زياد الشزيري وأيضا المدرب اللي كان حاضرين وكانوا حضروا الاجتماع هذا. الاجتماع جاء بعد الهزيمة النجم الساحلي في المباراة الفارطة يوم الأحد الماضي في مواجهة نادي حمام لم في سوسة هدف مقابل صفر. تم أيضا التوصل إلى اتفاق بين إدارة النادي الصفاقسي والمدرب محمد الكوكي لتولي المقاليد الفنية للفريق إلى نهاية الموسم، في انتظار عقد جلسة بين الطرفين اليوم لاستكمال الإجراءات. وفي الأثناء باش يتولى المعدل البدني الثاني بلال بن سعد الإشراف عن التمارين الفريق. نذكر محمد الكوكي سبق له قيادة السياسات خلال الموسم الماضي إلى المركز الثالث في البطولة، المؤهل أيضا إلى كأس الكاف. من جهة أخرى نذكر النادي الصفاقسي كان أعلن البارح على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب نبيل الكوكي. أعلنت الهيئة المديرة لجمعية سبورتينغ المكنية تعيين عصام المرديسي كمدرب جديد للفريق، باش تكون ليه أول مصافحة مع الفريق اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بالملعب البلدي بالمكنين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. تركيبة الإطار الفني نلقاو عصام المرديسي كمدرب أول، حمزة الشنباح كمعد بدني، عماد بحبة كمدرب حراس، وأحمد الحجري كمدلك للفريق. تعرض لاعب الاتحاد المنستيري احمد بعصيده لاصابه على مستوى كاحل القدم، وباش يغيب بعصيده عن الملاعب لمده لا تقل عن 3 أسابيع وفق ما اكدته مصادر من الفريق، وكان خضع كذلك لخياطه على مستوى الراس. من جهه اخرى من المنتظر عوده ياسين العمري للتمارين يوم الاربعاء بعد غيابه عن التمارين والمباراه الفارطه بداعي الاصابه. نذكر الاتحاد باش يواجه في الجوله السادسه من الرابطه المحترفه أورا فريق التقدم الرياضي بساقية الدير يوم الأحد المقبل في ملعب مصطفى بن جنات. قدم المدرب وسيمة معلة البارح استقالته من تدريب نادي كوكب عقارب، وبرر معلة قراره بالوضع المالي الصعب اللي يعيشه الفريق في الفترة الحالية. نذكروا أنه درب الكوكب لمدة 3 جولات جمع خلالهم 2 نقاط. كرة اليد، قرر مجلس الاتحاد الافريقي لكرة اليد خلال اجتماعه المنعقد البارح بالعاصمة الأنغولية لواندا احداث دورة تأهيلية أولمبية خاصة بالرجال بداية من سنة 2028 في خطوة جديدة تفصل بين التتويج القاري والتأهل إلى الألعاب الأولمبية. وستشهد هذه الدورة مشاركة 4 منتخبات، وهي المنتخب البلد المنظم بطل إفريقيا إلى جانب المنتخبين الأفضل ترتيبا في كأس أمم إفريقيا. وبموجب هذا القرار ستحتفظ بطولة كأس أمم إفريقيا لأكابر بدورها في تحديد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة العالم، لكنها لن تمنح بعد الآن بطاقة التأهل المباشر إلى الألعاب الأولمبية، إذ ستحسم المنافسة على التأهل الأولمبي من خلال الدورة الجديدة المخصصة لهذا الغرض. تدور وسط الأسبوع الجاري مقابلات الجولة السادسة من البطولة الوطنية لكرة السلة. نعطيكم فكرة على البرنامج اليوم الثلاثاء بداية من 5 في قاعة حمام سوسة نادي حمام سوسة في مواجهة النادي الإفريقي. انها الأربعاء 14 أكتوبر بداية من 6 متاع العشية شبيبة المنازل النجم الراتسي نجم حلق الويت في مواجهة النادي الصفاقسي. اتحاد الأنصاري يستضيف الملعب النابلي لاتحاد المنستيري في مواجهة الدلية الرياضية بجرومباليا، والشبيبة القيروانية تستضيف النجم الساحلي. راسل الياس الساحلي الجامعة التونسية لكرة الطائرة معلنا كتابيا استقالته من مهامه في خطة نائب رئيس ثاني، مواضحا في الرسالة اللي توجه بها إلى رئيس الجامعة وأعضاء المكتب الجامعي. القرار هذا جاء بعد تفكير عميق ولم يتطرق الساحلي إلى الأسباب الحقيقية وراء استقالته. خارج تونس أبرز النتائج في مختلف المسابقات الأوروبية البارحة في البريمير ليج، كوفنتري يفوز على نيوكاسل أربعة مقابل واحد، ليفنتي تعادل مع إشبيليا ثلاثة مقابل ثلاثة، ديجان في الليغ دو في فرنسا فازت على ميتز أربعة مقابل اثنين، في السيريا الدوري الإيطالي أتلانتا فازت على فينيزيا ثلاثة مقابل واحد، وتورينو انتصر على أودينيزي اثنين مقابل واحد. اليوم باش يكون الموعد مع التشامبيونز ليغ، البرنامج المقابلات بداية من 6 غير ربع، لانس في مواجهة سبورتينغ لشبونة، بداية من 8 أرسنال في مواجهة ليل، أتلتيكو مدريد يستضيف مانشستر يونايتد، جلاتا سراي في مواجهة برشلونة، انتر ميلانو يستضيف كلوب بريج، لايبزيج في مواجهة بي اس في اندهوفن، فيكينغ النرويجي في مواجهة بايرن ميونخ، وفيا ريال يستضيف فريق نابولي. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
3: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
0: rmfm
1: في ساكن في سوسة، تونسنا
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: شو سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: المزيكا النون ستوب على رمفام.

0: RMFM تونسنا تونسنا. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. دقيقة سياسية.
2: مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سياسية مدخل المستجدات الخاصة بالهلال الرياضي بمساكن. نحكيه على تعيينات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الرابعة، ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى باش تكون نهار لحد 18 أكتوبر، والدفعة الثانية باش تكون يوم الاثنين 19 أكتوبر. كل المقابلات باش تنطلق ماضي ساعتين ونصف. الهلال الرياضي بمساكن باش يكون في استضافة ويستضيف فريق المستقبل الرياضي بجابس بالملعب البلدي بمساكن. نعطيكم فكرة على البرنامج الكامل. مقابلات نهار لحد جمعية مقرين تستضيف الملعب السوسي، هلال مساكن يستضيف مستقبل جابس، هلال الشابة في مواجهة النجم الخلادي، البعث الرياضي ببوحجلة يستضيف نادي سبورتينج بن عروس، الكوكب الرياضي بعقارب في مواجهة مكارم المهدية، سكاك الحديد الصفاقس يستضيف المستقبل الرياضي بسليمان، والاتحاد الرياضي بتطاوين يستضيف نادي محيط قرقلة. الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار الاثنين ايضا ماضي ساعتين ونصف. النادي القربي في مواجهة اولمبيك الكاف، جندوبة الرياضية تستضيف الامل الرياضي ببوشمة، القلعة الرياضية تستضيف نادي سبورتينج المكني، الاتحاد الرياضي بقصور السيف يواجه فريق الجمعية الرياضية باريانا، المستقبل الرياضي بالقصرين يستضيف الشبيبة القيروانية، الملعب الجيبسي يستضيف الهلال الرياضي بردايف وقواف القفصة في مواجهة فريق أولمبيك مدنين. ذكر بالترتيب في المجموعة الأولى، مكان مهدية وجمعية مقرين في الصدارة 7 نقاط، في المركز الثالث هلال مساكن وسكاك الحديد صفاقسي 5 نقاط، في المركز الخامس سليمان بن عروس، الملعب السوسي الشاب تطاوين وبوحجلة 4 نقاط، في المركز 11 النجم الخلادي والكوكب الرياضي بعقارب 2 نقاط، وفي المركز 13 القاوم مستقبل جابس ومحيط قرقنة برصيد نقطة واحدة. في المجموعة الثانية الصدارة للاتحاد الرياضي بقصور السيف 7 نقاط، في المركز الثاني نلقاور ديف قربة قصرين القيروان جندوبة الرياضية والأمل الرياضي ببوشمة برصيد 6 نقاط، في المركز الثامن نلقاو جمعية أريانا وأولمبيك الكيف 4 نقاط، في المركز العاشر قواف القبصة والقلعة الرياضية 3 نقاط، في المركز 12 ملعب الجيبسي 2 نقاط، في المركز 13 فريق سبورتينج المكنين بنقطة واحدة، في المركز 14 الفريق الوحيد اللي حد الآن في الرابطة المحترفة الثانية اللي مازال ما حصلت حتى نقطة فريق أولمبيك مدنين برصيد 0 من النقاط. نحكيه على كرة اليد قسم نحكيه على القسم الوطني آلي كرة اليد، برنامج الجولة الخامسة الذهاب. بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن باش يلعب مقابلته القادمة يوم السبت 17 أكتوبر بداية من مطلثة بالقاعة المغطاة بمساكن. الهلال الرياضي بمساكن باش يستضيف النادي الرياضي الهلالي بحضور 1000 متفرج. كيف كيف الرابطة الوطنية لكرة اليد عينت مباراة المتأخرة بين الاتحاد الرياضي بجرمدة وهلال مساكن إلى يوم الأربعاء 21 أكتوبر بداية من 5 متاع العشية في قاعة ساقيت الزيت. نذكروا بالترتيب بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن، نلقاو في الأولمبيك مدنين في المركز الأول في رصيد 12 نقطة، في مهيبون 10 نقاط في المركز الثاني، جرمدة في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، في المركز الرابع الشيحية 8 نقاط، في المركز الخامس هلال مساكن وصيادة برصيد 6 نقاط، في المركز السابع فريق قصور السيف برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثامن فريق النادي الهلالي برصيد 4 نقاط. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تقيت الشهار على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ دراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زون تحط على دمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
0: يا اخي شنية الحكاية؟ علاش برا فارماسي لويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسيوتيك دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج و لي مارك الكل موجودة عندهم تخفيضات من 10% حتى 20%. واستنى شوية العروض مازالت، على خاطر مع كل برودوي تشريه عندك دياغنوستيك غراتوي وتلقاونا في زوز نقاط في شارع البي ام ساكن وزادة في الحي بحضر بون سوني مع برا فارماسي لويس ليفغيزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بنا على 55 055 009 ولا 53 538 538. وتابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات، برا فارماسي لويس صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في مساكن في سوسة والمنستير
3: على 99.8
0: على 99.8.
3: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.
0: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. ارم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net www.rmfm.net. وخليك إين مع ارم ماجازين.
4: ماضي ساعتين واربع دقائق، نهاركم اسعد لي، نهاركم زين مستمعينا اللي بديتوا معنا المشوار في موعد اليوم 13 أكتوبر 2026. وانسوكم من طوى حتى للخمسة بمختلف مواعيدنا وفقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع من طوى حتى للخمسة. إذن في مشوارنا اليوم بعد شوي نرجع بكم على حوالي الطقس، أخبارنا المحلية الجهوية الوطنية الثقافية وغيره من الأخبار والمستجدات. كيف كيف نهار ثلاث فقرة إذا نحسبها صحيح مع سياني سبحار، إن شاء الله يكون حاضر بحثنا موضوع جديد باش نترقوله. كان يهمكم أي موضوع تحبوا تحكيوا فيه، عندكم تواصلوا، عندكم تقولوا، اطلبونا على 71 134 396 ولا على الباج فيسبوك راديو أرام أفام. مرحبا بكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم. يهب براوي في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموزيكا، نبدأ مع فاضل شاكر ونرجعين.

0: ام ماجازين ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: قيت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: هذه مريم فارس نسموها بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
0: ما بساعتين و17 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ما زلنا مواصلين معكم المشوار إذا في حصتنا لليوم. موعدنا اليوم 13 أكتوبر 2026. لقيت ذي نمشي مع بعضنا للميتيو. في الميتيو إذا نرجع لحوال طقسنا لليوم اللي يتميز بسحب كثيفة بالمناطق الساحلية أقصى شمال وأمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. اليوم درجات الحرارة نلقاوها تتراوح عامة بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 31 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة أحوال الطقس في مساكن حاليا درجة الحرارة اليوم بين 19 و27 درجة. لقيت ذي بين 25 و26 درجة. في الليل تسجل انخفاض ونلقوها بين 19 و20 درجة مع سرعة ريح فوق 20 كيلومتر في الساعة. وغدوة وباقي الأيام المقبلة درجة الحرارة باش تبقى على نفس الوتيرة ومش نلقاها تتراوح بين 17 و26 درجة وسرعة الرياح بين 10 و15 كيلومتر في الساعة. ذي بالنسبة للأحوال الجوية لليوم. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوية نمشي مع بعضنا كالعادة لحسبها صحيح. خليكم مع الموسيقى مساعتين و18 دقيقة نرجع نسمع مريم فارس ونرجعين.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيت الشهر على نرمة فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

www.radioplaneta.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM. ديما معاك ديما معاك.

الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رمفاب على رمفاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا, مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. تحياتنا لكم اللي خلطتوا تسمعوا فينا لقية هدايا, مازلنا مواصلين معاكم المشوار. نمشي مع بعضنا لحسبها صحيحة
1: احسبها صحيح مع اني سبحان.
2: إذا اللي خلطوا علينا لقاية هذه حضر بحذنا سيانيس بحار كوتش فورماتور ان جيستيون دونتربريز باش نحكيوا اليوم على موضوع الحق مهم, يمكن برشا يحبوا يزيدوا يتعرفوا على تفاصيل الموضوع هذا على خاطر يهم فئة كبيرة إذا من المجتمع. باش نرجعوا نحكيوا على نظام المبادرة الذاتي, أسس اللي يقوم عليها النظام هذايا, أهدافه والفئة المستهدفة وامتيازات الانتفاع بالنظام هذايا. تفاصيل هذه كل شيء مدى بها ضيفنا كما قلت سيانيس سبحار اللي ديما نفرحوا انه يكون حاضر بحذنا في موعدنا لليوم الثلاث في حسبها صحيح. سيانيس نهارك زين ومرحبا.
3: مرحبا بك منى, مرحبا بالمستمعين الكل. اليوم باش نجبدوا موضوع مهم زاد يهم برشا فئه كبيره من التوانسه, شورتو توانسه اللي يخدموا في ديارهم
2: اي,
3: ومعناها كيما نقولوا بلغتنا نحن اللي فريلانس واللي عندهم معناها عمل مستقل. فهمتني؟ برشا برشا انا ملي نعرفوهم مثلا مرأة تلقى تخدم في دارها تصنع في الحلو وتبيع, فما شكون يبيع اون ليني يعمل في الكوميرس في الكوميرس اون ليني كوميرس الكترونيك, فما كلي معناها لي كرياتور دو كونتوني صانعي المحتوى, فما لي فريلانس اللي يخدم ديزاينر ولا جرافيست انسو دو سويت. برشا هذوما تلقاهم يخدم معناها في خدمه ما ماهوش معترف به, دون سونس اللي تلقاه لا عنده معرف جبائي ولا عنده تغطية اجتماعية ولا عنده معناها روتريت لا عنده كارنيه دو سوان لا حد شيء.
2: هما برشا زاد الحق سيانيس, فئة كبيرة وقاعدة تكثر بالكثرة متاع يعني الأعمال الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها الحق يعني في المدة الأخيرة في تونس
3: بالديجيتال وكل شيء. توا وليت معناها الخدمة وليت ديما وليت برشا على ديستانس, برشا يخدموا على ديستانس فريلانس, فما حتى يخدموا على منصات معناها أجنبية هم موجودين في تونس ودخلوا في فلوس بالعملة الصعبة وكل شيء. بون قلنا فما اشكاليه دون لاسونس, الناس هذوما ما عندهم حتى اطار قانوني يشملهم, ما عندهمش تغطيه اجتماعيه, وحتى في الاكسي للبنوك عندهم صعوبات في ايجاد تمويل مثلا, خاطر البنك ما عندك حتى ستاتو جوريديك, عندهم ستاتو عندهم زاد مشاكل حتى في حلوا دي كونط بروفيسيونيل. ولهنا باش منين باش نطرقوا للمنظومه هذه جديده والنظام مش جديد, هو جديد قديم اللي هو نظام المبادر الذاتي.
2: جديد قديم ومازال قاعد يتطور ويتحيل.
3: هو ظهر في 2020 وقعد كل مره يعملوا له تحيين من 2023 24 25 26 وكل مره يدرجوا حاجات فيه. فهمتني؟ باش نطرقوا للنظام هذا, الاطار القانوني نتاعو, الجبايه, الاجراءات العمليه, كيفاش ننخرطوا فيه, شكون المعنيين, انسي دو سويت. فهمتني؟
2: اوكي,
3: نبداو من الاول باش نحدوا شكون هم الفئات المعنيه به النظام هذا, شكون نجم ينخرط في النظام هذا.
2: اوكي,
3: النظام هذا يخص لي بيرسون فيزيك, معناها الاشخاص الطبيعيين, مش المؤسسات, ما نجمش تكون بيرسون مورال وتقول راني عندي نظام مبادر ذاتي, تكون بيرسون فيزيك. لازم تكون تونسي الجنسيه, اجنبي ما عندكش فيه الحق. لازم رقم المعاملات نتاعك بلغتنا مستوها معناها البيوعات نتاعك قداش بعت في العام يفوتش 75 مليون 75 الف دينار
2: في العام
3: فهمتني. وما يلزمش يكون عندك باتين دقبل, ما حليتش باتين دقبل في اي نشاط من الانشطه قديمه.
2: يمكن هو هذه هي زاد نقطه من النقاط اللي برشا صعبت عليهم.
3: ممكن هم الاغلبيه هم يستهدف الناس اللي مازالوا كيبداو, معناها مش ناس اللي عندهم افاريات قبل وعندهم حلوا دي باتونت قبل, دونك الناس اللي مازالوا في البدايات نتاعهم وينشطوا في اطار غير قانوني. فهمتني؟ هذوما بالنسبه للشخص. بالنسبه تاو للانشطه, شنو هما الانشطه المعنيه والانشطه اللي غير معنيه؟ الأنشطة المعنية فما كل ما هو نشاط حرفي وإلا صناعي صغير وإلا خدمات وإلا تجاري كوميرس. مثلا امرأة خياطة تخيط في الدار وتبيع, هذيك تنجم تنخرط في المنظومة. كما قلنا شاب ينشط في الإيكوميرس يبيع ويشري أونليني كيف كيف ينجم ينخرط في المنظومة هذه ولا في النظام هذا. أن جورناليست بيجيست يعني صحفيين يخدموا عمل مستقل كل ما هو كرياتيفيتي ديجيتال كلي كرياتور دو كونتوني لي غرافيست انسي دو سويت هذوما زاد ينجموا يتمتعوا بالنظام هذا. شكونهم شنو هي لي زاكتيفيتي المستثنات الأنشطة المستثنات من النظام هذا؟ فما الأنشطة نتاع لي بروفيسيون ليبرال الأعمال الحرة كيما لي ميدسان الأطباء المحامين المحاسبين الخبراء المحاسبين القانون هذا استثناء ماهمش معنيين به فهمتني كيف كيف اللي كان أجير قبل ولا يفكر للمؤجر نتاعو كوسوسوا قديم ولا جديد هذا كيف كيف ما نجمش ينخرط في المنظومة نتاع المبادرة الذاتية هنا زاد باش القانون يحد من انه العمل العقد العمل اللي يولي مقنع خرجته من ناحية الكونترا دو ترافاي نتاعو ودخلته في نظام المبادرة الذاتية دونك ما نجمش يتمتع بالنظام هذا كيف كيف النظام هذا يزيد حل الباب بالنسبة للناس اللي تخدم دي سالاري نجم تكون سالاري أو ممتون وعندك منخرط في النظام تاع المبادرة الذاتي عندك تخدم فريلانس خاطي لوريال دو ترافاي نتاعك في دومين نتاعك ولا هو وتخدم في الاكسترا تايم في معناها في الوقت الفارغ نتاعك عندك كيما نقولوا اكتيفيتي تمارس فيها بيان سور ديما يقعد في إطار الأنشطة اللي ذكرناهم دونك هذوما الأنشطة المعنية والأنشطة المستثناة الباركور تو كيفاش نجمو ندخلوا ننخرطوا في المنظومة هذه هو كل شيء تم أونلاين فما بلاتفورم تلانسيت ابارتير من 2023 اسمها autoentrepreneur.in والانخراط فيها يتم كله اترافير معناها البلاتفورم هذه اونليني لي تابلو لكن هكا الباركور زيد نلخصو لي تابلو الاولى هو فما يلزم المبادر يستخرج الهويه الرقميه الهويه الرقميه عباره نحن نقولوا احنا البطاقه التعريف الرقميه نتاعو فما اجراءات لازم يعملها ابلكاسيون يصب على التليفون
2: كل شيء موجود هو
3: يفعل لك التطبيق هذيك عند مشغل الاتصالات ويولي عنده هويه رقميه بالهويه الرقميه يدخل على البلاتفورم نتاع الاونتربرونور ويتبع كيما نقولوا الاجراءات والانستركسيون وبعد عندهم ويستنى دون 15 جور نورمالمون يجاوبوه يعطيوه كيما نقولوا لا كارت بروفيسيونيل نتاع الكارت مش سيتون كارت معناها بابي سيتون كارت الكترونيك اللي هي البطاقه نتاع المبادر الذاتي ياخذها فيها ايدنتيفيون يونيك نتاعو وهي عباره الباتيندا نتاعو هي عباره الباتيندا اللي باش يخدم بها ويبدا يقصد ربي على روحه دونك هذه الاجراءات كلها تصير اونليني فهمتني كيف لهنا ما فماش تعقيدات نتاع جيب لي كونترا دو لوكاسيون كل شيء ينجم يحط الدوميسيل نتاعو معناها داره والمكان اللي يخدم منه هذاك هو المقر الاجتماعي نتاعو دونك سهله عمليه ما يقعدش يثبت فين وين يسكن ولا ولا كذا دونك هذوما الامتيازات نتاع الانخراط معناها البروسيدور مشي معقده كيما الشركات الاخرى ولا الانظمه الاخرى
2: جوست ينس بين النقطه نتاع الانشطه المعنيه والمستثنات وبين النقطه نتاع انك باش تسجل يعني ماكش مطالب باش نقولوا احنا تعطي مثال للخدمه نتاعك باش تثبت انك انت في الخدمه هذيك بالذات اللي باش تاخذ فيها
3: هو مش مطالب انشطه تدوا سيليكسيوني معناها ما كل
2: من الاول يعني باش تكون
3: شو النشاط اللي يقرب للنشاط نتاعك فهمتني ومع الاداره من بعد باش تتبع معناها اسكو طبقت معناها النشاط هذاك
2: انت هو اللي نصيت عليه من الاول
3: اذا لقاوك تمارس في نشاط اخر مختلف عن النشاط اللي انت اخترته ونجم ينحيوا لك الكارت كومبليتمون دونك ردوا بالنا شفتوه في الاختيار النشاط من بعد في البلاتفورم
2: باهي اوكي بالنسبه للخطوات انت كنت تحكي لنا فيهم
3: طبعا هذا بالنسبه للخطوات تو نقول لك قول قايل قداش باش يخلص المبادرة الذاتية في العام الخلاص حكاية بسيطة ما اللي هو 200 دينار إذا أنت موجود في منطقة بلدية و100 دينار إذا أنت موجود في منطقة غير بلدية معناها في الأرياف وكل شيء فهمتني هذه الكوفر كل شيء لي زامبو اللي خلقهم ربي الكل فك 200 دينار
2: يعني بالعكس شنو باش تجنبك أنت من بعد كي تشوف بالضبط. يعني المصاريف هذه
3: بالضبط دونك 200 دينار فيها التي في وفيها واحد دونك ماني فيها لي زامبو الكل وعندك زيادة كيف الكارت هذه نتاع المبادرة هذه تخول لك باش يكون عندك سينسيس معناها باش يكون عندك صب تختار الكاتيجوري اللي باش تصب بها اقل كاتيجوري هي 235 دينار في التريمستر وتصب على روحك فهمتني ولا سينسيس بالنسبه للناس اللي تنخرط في النظام اول عام عندهم اكزونوراسيون عام كامل
2: اوكي
3: وانا انخرطت ثاني في جانفي ولا في بدي عندي حتى لو 31 ديسمبر حتى الاخر العام مش عام كامل حتى الاخر العام نخلص ال 200 دينار ما نخلصهاش ومنخلص الكوتيزاسيون لي كوتيزاسيون تاع سي ان اس اس ولهنا صندوق التشغيل هو اللي يتكفل بالمصاريف هذه بلي كوتيزاسيون سي ان اس اس عندي كوفرتور معناها عندي كوفرتور سوسيال اما ما نخلصش العام الاولاني زاد هذا امتياز به ولهنا ننصح المبادرين انهم ينخرطوا في اول عام باش يربحوا كل الاعفاء حتى الاخر عام ما يجيش في ديسمبر ولا في نوفمبر
2: ويقدم
3: دونك هذا امتياز ينجم يعاون برشا معناها اللي الناس اللي مازال كيبدا اول عام مازال ماشي يدخل في شيفر كبير وما نجمش يخلص كيما نقولوا كلي كوتيزاسيون
2: ينجم يعرف يحسبها ويعرف يختار بالضبط الوقت
3: باش اول عام يخرط في المنظومه فهمتني
2: اوكي دونك نصور زاد من بين النقاط المهمه المده سي انيس تاع الانتفاع فما النقطه
3: هو المده فما اربع سنوات ونجم يقع تجديد لثلاث سنوات أخرين أنا عنده أربع سنوات الحق في أنه ينخرط في المنظومة وينجم يجددها ثلاث سنوات الماكسيموم سبع سنوات سبع سنوات أوتوماتيكمون يزم يتكلاسا يما الرجيم ريال وإلا الرجيم فورفيتير الآخر اللي حكينا عليه قبل فهمت اللي هو ديما يقعد لوتونتربرونور الابسط واقل معناها اقل تعقيد من الانظمه الاخرين باش نرجع شويه على الكوفرتور سوسيال اللي عنده كارت اونتربرونور عنده الحق يعمل كارت كنام كارت كارت دو سوا ينجم عنده زاده كيف كيف اندينيتي نتاع روتريت جيرايا ينجم يتمتع بجيرايا نتاع تقاعد تتخول له الكارت هذيك وكيف كيف عنده كوفرتور كونتر لي زاكسيدون دو ترافاي اذا هو خدمته فيها اختار اختار مهني
2: هذا بالنسبة لامتيازات الانتفاع الخدمات انت قلت لنا الجبائية
3: بالنسبة لامتيازات السوسيال معنى الاجتماعي
2: اجتماعي
3: معنى عبارة عندي معنى بشنولي عندي كوفرتور سوسيال توتال كما أي إنسان آخر معنى عنده نشاط قانوني
2: بيه
3: فمش
2: بعد بعد المدة بيه هو جست السؤال
3: خلاص على قديش
2: بيه اوكي
3: الخلاص على كات تريمستر كلمتين دينار يقسمهم على كات تريمستر معناها تريمستر الاولى توفى في مارس عنده حتى لو 15 ابريل باش يدفع كل 50 دينار ومن بعد لو 15 جوي ومن بعد لو 15 اكتوبر ومن بعد لو 15 جانفي نتاع العام اللي بعده باش يقسم معناها باش يخلص كلي كوتيزاسيون نتاع 200,000 على دي تريمستر طول الاسباب نتاع الشطب وقتاش ينجم نخرج من النظام هذا
2: ما نستسهلوهاش
3: اي ما نستسهلوهاش خاطر تنجم تتنحانا الكارت هذيك الأول شرط معناه ينحي لك الكارت هو كي توصل سقف 75,000 دينار كي تفوت الشيفر هذاك اوتوماتيكمون يصير الشطب وإعادة التصنيف نتاع النظام نتاعك للنظام الحقيقي وإلى التقدير فما السبب الثاني وعدم التصريح لأربع ثلاثيات متتالية قعدت كتري مصر وما صرحتش فما خطر فما لازمك تصير تصريح أونلينيا معناها تدخل على نفس البلاتفورم هذيك أونتربرونور وعندك تصريح كل تريمستر مش تمشي للقبضة كما في الريجيم القديم في البلاتفورم هذيك تعمل التصريح متاعك إذا ما عملتش التصريح على خمسة ثلاثيات متتالية راهو ينجم يتم شطب آليا فهمتني وإلا عدم الدفع لأربع ثلاثيات كتريمستر وما خلصتش هيك الخمسين دينار راهو يتنحى لك سيستم
2: يعني بين التصريح وبين الدفع هذوما هما اللي ينجموا يخولون
3: يعني رد بالك في التصريح عندك واجب تصريح كل تريمستر لازمك تقوم به وعندك واجب نتاع دفع ما تفوتش أربع ثلاثيات وما تخلصش 200 دينار ما دامك تخدم نورمال تنجم تدخلهم وتخلص فهمتني وإلا طلب من المعني نجم المعني معاش يناسب النظام هذاك يحب يدخل معاه شركاء يحب الصيغه القانونيه وقتها ينجم يتنحى يطلب معناها يعمل مطلب ويتنحى النظام هذاك فما زاد رد بالكم برشا من الناس اللي عندهم شبهه نتاع تبعيه للمشغل القديم والا الحال تلقى خرج من المشغل القديم وحل نظام مبادر ذاتي وقعد ديما وقعد يخدم معه يفكر له إذا قعدت تفكر له فما ريسك سيدي يتم الشطب نتاعك إذا معناها الإدارة فاقت بيك أنت قاعد تخدم بالطريقة هذه كيف كيف الكارت هذه تخول لأكسير الفينانسمون التمويل اللي هو قبل ما كنتش أنت تنجم تتحصل عليه خطر ما عندكش وجود قانون طوى بالإدنتيفيون هذه تنجم تطلب تمويل من البي تي اس من البنوك الأخرين وفما حتى ديفون عاملهم معناها وزارة التشغيل كما اللينية هذه متاع 23 مليار دينار اللي عملتها في 2026 قروضات من غير فوائض ومن غير ضمانات هذه المبادرة ذي نجم يتحصل
2: على قوانين هو جوست يمشي يسأل زي دقرة بيرو شغل نتصور باش تدعونه في النقطة هذه بالذات يعني باش يعرف شنو بالضبط شنو تخول له كما قلت انت البطاقة هذه به
3: نمشي وطاو على أرض الواقع، طاو في التطبيق القانون محليه وكل شيء ومزيين وكل شيء، أما في التطبيق راه فما شوية إشكاليات يجوني أنا طاو كيما نقولوا الشبان وبدريين وبرشة تشكيات في برشة معناها نقاط باش نذكروهم باش المعني بالأمر يقوموا بالتدارك والإصلاحات اللازمة. هو أول كي ظهر النظام ظهر استهدف 260 ألف معناها كيما نقولوا مستهدف محتمل، معناها شاب ولا شابة ولا أي واحد يخدم في بالطريقة هذه أببري 260 ألف. المنخرطين في البلاتفورم وصلوا ل 10,000 منخرط حتى لجوان 2026، هو شويه مقارنه بالبوبولاسيون اللي هي سيب،
2: واحنا نعرفوا ومتاكدين اليوم اكثر من 10,000 يعني
3: اللي انخرطوا 10,000.
2: اي ما احنا متاكدين
3: ولا
2: بالضبط مادام حتى بعدد المستهدفين به.
3: كي نجي نشوفوا على الارض الواقع وين الاشكال بالضبط، فمن الاشكال الاولاني ممكن برشا ما يعرفوهاش المنظومه هذيا، ما وصلتهمش المعلومه اللي هو نجم ينخرط فيها، وهذا دور كيما نقولوا وسائل الاعلام ودور معناها لي ريزو سوسيو والمختصين باش يعرفوا بها. العقبه فما عقبات اخرين كيما مثلا التعقيدات الاداريه والجبائيه، مثلا ما فماش تنسيق ما بين الاطراف الكل، مثلا الاداره ساعه ترفض ملفات ولا تعطلها على خطر فما مجهودات فرديه خاطئه من بعض معناها الاعوان في الاداره وقراءه خاطئه النصوص القانونيه. ماذا بينا زاد كيف كيف زاد فماش كيما نقولوا الاداره
2: مرونه
3: في التعامل مع الناس هذوما، معناها شفتوا في الانتربريتاسيون معناها في شنو هما لي زاكتيفيتي اليجيبل وشنو هو لي مش اليجيبل. فما العقبه الثانيه هي الجدار البنكي، البنوك ساعه ما تستعرفش بالناس هذوما، ما تحلهمش دي كونت بروفيسيونيل، وحتى كيف تحللهم دي كونت بروفيسيونيل اذا تجيهم يتلقاهم يتعامل لبرا اون ديفيز ويخلص اون ديفيز ساعه يصير لهم بلوكاج نتاع الفلوس نتاعهم، خاطر البنك ما زالت النظام نتاعها ما قبلش النظام الريجيم هذايا نتاع لوتو انتربرونور. فهمتني، لازم حلول بنكيه مرنه باش نجموا زاد نتعاملوا مع الناس هذوما. كيف كيف زاد فما شويه فرق قانوني وشخطوه في لي تيكست، كيما مثلا القائمه نتاع الخدمات الابداع الرقمي اللي هبطت نورمالمون شي نستناو في ان دوكري والا حاجه توضح شنو من الخدمات الرقميه هذوما، خاطر كي تدخل تاول البلاتفورم مش تلقى اون ليست
2: عامه برشا، يعني تحب تقول
3: عامه برشا مش معناها ديزاكتيفيتي بيان ديفيني. دونك بالنسبه اذا نحسبوها صحيح بالناس الكل
2: هو يلزم الحق يعني حسب ما نشوف معناتها، خاطر برشا كي نشوفوا الامتيازات الحق بالنسبه للنظام هذايا والفئه المستهدفه وخاصه الشروط زاده الحق، يعني ما فماش ما اسهل من هكا نتصور، ما فماش مواطن ما يحبش امور تكون منظمه امور تكون قانونيه يعني، وحتى دوله زاده كي نعرفوا انه خاطر برشا مختصين الحق انه يقولوا انها باش يساهم النظام هذايا في معناتها ضمن الدوره الاقتصاديه للبلاد، ونعرفوا الامتيازات نتاعو زاده حتى على الدوله. دونك لنا وين المشكل بالضبط عندك تقول؟
3: المشكل هو توا شفتوا التنسيق ما بين الاطراف الكل، معناها نستناو مثلا انه تصير اصدار مناشير تفسيريه موحده بالنسبه للقبضات السناسيس البنوك باش يوحدوا المعاملات ويتعرف النظام هذا اكثر عند المتعاملين الكل، وتم تسهيل معناها وحل المشاكل الناس اللي انخرطت في المنظومه هذه. كيف البنوك زاد ما بينا كان يبتكروا منتج بنكي خاص مثلا يضم المرونه اكثر في استقبال العمله الصعبه بالنسبه للناس اللي تخدم مع لي بلاتفورم البرا. فهمتني، فماش ان برودوي بانكير جديد يتعمل لهم هما بور فاسيليتي معناها الخدمه والتعامل مع لي بلاتفورم هذوما. كيف ماذا بينا معناها الاطراف الموجوده في الدوله ينشروا اوامر ترتيبيه خاصه شخطو بالنسبه للاكتيفيتي اللي مازالت فلو شويه كيما الابداع الرقمي. فهمتني، ولازم معناها نسهلوا اكثر في الاجراءات للناس هذوما، خاطر هبطت القانون وهبطت البلاتفورم وتفعل كل شيء في التطبيق
2: فما برشا اشكاليات
3: تقنيه، مش معناتها النظام مش فونكسيونيل اللي فونكسيونيل. وننصحوا الناس اللي مازالوا ما انخرطوش باش انخرطوا في المنظومه هذه، خاطر كيما نقول فما حمايه قانونيه واجتماعيه اليوم هما تبقى شنو في التطبيق زاد فما شويه صعوبات ماذا بينا نتجاوزوها في اقرب وقت. بتتربيان ممكن 2027 فما تنقيح جديد نستناو فيه للنظام هذا ان شاء الله يكون معناها يكون يحل المشاكل هذه الكل
2: ان شاء الله. بعد 10,000 هذوما نشوفوا تقع تقدم آخر كبير معناتها في بخصوص النظام هذايا. واضح نشكرك برشا الحق سينيس. وين زاد نشوفه بخلاف انه النظام هذايا انت تقول نستناو يعني كيف معناتها طريقه باش تحل التعقيدات هذيا الجبائيه وكل كيف كيف زاد حتى على ذكر المهن الحق اللي قاعدين نشوفه فيها خاصه المهن الرقميه اللي كل مره الحق تدخل لنا صبغه جديده ومهنه جديده. وين الحق نشوفهم حتى في دي جروب يبداو يسالوا يقول لك مثل ايه نخدم في الخدمه الفلانيه كيف نمشي باش نعمل بطاقة تعريف شنو نجم نسمي الخدمه نتاعي يعني حتى باش يسميوا الخدمه نتاعهم مازال عندنا الحق الصعوبات هذه ان شاء الله بشوي بشوي هكا نتجاوزوها ونلقاو حل الحق
3: ان شاء الله. الدنيا قاعده تطور وشتو ديجيتال خلق برشا مهن جديده وتونس توا معناها عندنا حتى اشكاليه حتى في الناس مثلا اللي يخدموا في على بلاتفورم هذوما اترانجير كلي سوستي دي ليفريزون واحد وكل شيء ما يعرفش روحه شنو النظام نتاعو ما عندوش عقد شغل ما عندوش تغطيه اجتماعيه ما يعرفش روحه هو يندرى في عقد عمل والا يخدم فريلانس. هذا الكل معناها يلزم توضيح ولازم معناها نخدموا عليه باش نحطوا قوانين تنظم العمل هذا عن بعد بصفه عامه.
2: بالضبط
3: عندنا حلول اللي هو لوتونتربرونور اللي هو مش كافي زاده في حد ذاته فما يلزمنا معناها نصلحوا القوانين نتاعنا
2: لازم نعرفوا شنو اللي مشى فيه وشنو ما مشاش فيه باش نجموا نعرفوا نبنيوا مستقبلا يعني باش نزيدوا نقدموا بالنظام هذايا كما كنتوا تسمعوا. اذا هذايا شنو موضوعنا اليوم نشكرك برشا الحق سينيس على مفاتنا فيه عايشك وذي بخصوص موضوعنا اليوم المبادرة ذات إن شاء الله في لقاءات أخرى قدرة الله. شكرا لك عايشك شكرا لك إذن سيانيس بحر كوتشي فورماتور عن جيستيون دونتربريز كان حاضر بحضينا اليوم في أحسبها صحيح. أحسبها صحيح مع أنيس بحر. مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا خليكم مع الموسيقى بعد شوية انفولوكال تبدلوش الموجين راجعين.

0: واكتر من صديق. شكرا.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: نتا
1: ارام افام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: هذه مزكتنا نسمعها بعد شوية في إرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في إرم ماجازين مع منى على إرم فاب. على إرم فاب
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا. إذا خليكم معنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة، والوقت هذا نرجع معاكم لجولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفولوكال.
1: أنفولوكال.
0: في أنفولوكال نبدأ إذن بالخبر هذي، وين انعقدت البارح إذن جلسة تشاركية بمقر بلدية مساكن كانت للتباحث حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة مساكن في الجزء الخاص بمحيط السوق المركزية بحضور الكاتب العام وأعضاء المجلس المحلي للتنمية وعدد من المهندسين المعماريين وممثلين على الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة وعدد من المواطنين. وتم تقديم زوز فرضيات لتهيئة محيط السوق المركزية تم تقديمهم من قبل مكتب الدراسات المتعهد بالمشروع لعرضها لمناقشتها والوصول لمقترح جديد للتهيئة العمرانية بهدف تطوير المدينة والحد من الاختناق المروري. وتضم المنطقة هذه أربع أسواق، وهي السوق الأسبوعي، السوق الاثنين، السوق المركزية اليومية المرشي اللوطاني، سوق سيدي شاطي، وسوق الجملة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت العمومية كما زوز مدرسات ابتدائية ومكتب بريد وقباضة المالية وروضة ومكتبة عمومية، وهذه يخلق ازدحام مروري كبير. حاضرين كانوا أكدوا لنا على أهمية عرض مقترحات التهيئة العمرانية للمنطقة على أكبر عدد من المواطنين لتكريس مبدأ التشاركية. ويعد مشروع تهيئة محيط السوق المركزية بمساكن في مرحلته الثانية إذن ليبش يمر لاحقا لمرحلة الاستقصاء العمومي ورأي المصالح الإدارية المعنية بالعرض الاعتراض هذية. وتنجموا تدخلوا تشوفوا صور والمواكبة الخاصة لرما فام، كانت الزميلة منى شريط وسام العباسي في المواكبة تلقوا الصور والفيديوهات على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو رما فام. في أخبارنا المحلية أيضا إذا في سوسة نرجع نحكي على الشأن الصحي هذية، وين مستشفى سهلول إذا وين دخل جناح ما بعد العمليات بقسم الجراحة والأوعية والصدر بمستشفى الجامعي بسهلول. حيز الاستغلال بداية من 12 أكتوبر بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسر، هذه أثر استكمال أشغال تهيئته بكلفة جملية تجاوزت 500,000 دينار. المشروع هذا وفق معنا تعمل العام المستشفى يهدف إلى تطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية في إطار تنفيذ أهداف المشروع المؤسسة الخماسي. ويمثل جناح ذي بالإضافة للقسم باعتباره يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، خاصة على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي. ومن المنتظر أن يساهم الفضاء الجديد هذي في تحسين ظروف تعافي المرضى وتعزيز سلامتهم، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات الجراحية والرفع من نسق النشاط الجراحي بما يساعد على التقليص من أجل انتظار المواعيد الجراحية. إذن وفي إطار متابعة التقدم مشروع إعادة تهيئة إذن المعهد بيفر الجديد لانكس، كانت استقبلت بلدية سوسة إذن في الإطار هذية عدة أطراف خاصة، وتم تخصيص زيارة لمتابعة مدى تقدم أشغال إعادة التهيئة والاطلاع على مختلف مكونات المشروع اللي يندرج في إطار تثمين الفضاءات البلدية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. ويحظى المشروع هذا بتمويل من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية وكتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وتتواصل الأشغال بنسق متقدم على أنه يتم افتتاح المركز خلال سنة بالتوازي مع أعداد خطة تصرف تضمن حسن استغلاله ودخوله حيز النشاط في أفضل الظروف بما يعزز دوره كفضاء مخصص لخدمة المواطنين ودعم العمل البلدي. وفي إطار الاستعداد لتنظيم الدورة السادسة لتظاهرة الخطوات الخضراء لنظمها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تحت شرف وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني وزارة الشباب والرياضة، والمتمثلة في تنظيم ماراثون يوم تنشيط نهار لحد 18 أكتوبر هدية. والتظاهرة هذه تحتوي على أنشطة رياضية شبابية من خلال تركيز ورشات في الغرض إلى جانب تخصيص فضاءات بساحة المدن المتوأمة. وتم خلال الجلسة هذه التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية متعلقة بالتظاهرة وتضبط أوجه التنسيق بين مختلف الأطراف. وفي ختام الجلسة دي تم زادة إذن الدعوة وتمت الدعوة إلى مزيد تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية. إحنا إن شاء الله باش يدخل معنا في الموضوع هذية أكيد غدوة بأكثر تفاصيل حول التظاهرة هذية اللي باش يتم تنظيمها في ولاية سوسة كما قلنا. إن شاء الله باش يكون حاضر بحذانا الدكتور عماد شوشان منسق الجهة ويتبرع بالأعضاء في سوسة باش نحكيه معاه على ليفنمو هذية. وكان هذا شعلنا في أنفولوكال. أنفولوكال. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوية الركاب نرجع خليكم مع الموسيقى.

0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك
2: ديما معاك. رم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: هذه نجوى فاروق اسموها بعد شوية في رم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على لرم فاب.
0: مازلنا مواصلين معكم شو أنا مستمعين، تحياتنا ليكم اللي مازلتوا معدين موجتكم لوقية هذي على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. لوقية هذي نمشي مع بعضنا للركاب. الركاب في الركاب. إذن بدأوا بالخبر هذي، ونعنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بكندا، تشمل عدد من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيكا الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. الوكالة وضحت لنا في بلاغ أن مؤسسات كندية ترغب في انتداب كفاءة تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية ودعاة الراغبين في الترشح للتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة الغرض في أجل أقصاه 16 أكتوبر، وتشمل الاختصاصات المطلوبة في قطاع الصحة مديري الرعاية الصحية، رؤساء الأقسام الاستشفائية، مديري العيادات والمسؤولين عنها، فضلا عن مساعدي التمريض ومساعدي الرعاية الصحية والقائمين على رعاية المستفيدين من الخدمات الصحية. في قطاع التعليم تتعلق فرص الانتداب بمدرسي التعليم الثانوي والابتدائي وما قبل المدرسي إلى جانب مربي ومربيات الطفولة المبكرة، وتشمل قائمة المهن الفنية المطلوبة إذن في مركبي الطوب والبنائين وميكانيكي الورشات. وفيما يتعلق بشروط الترشح لنا، تشترط الوكالة توفر خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب، والحصول على شهادة جامعية أو مؤهل مهني يتناسب مع طبيعة الوظيفة، فضلا عن إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية. ودعت الوكالة التونسية للتعاون الفني المترشحين اللي يستجيبوا للشروط هذه لتعمير استمارة التسجيل على رابط إلكتروني موضوع على ذمتهم واستمارة الترشح للانتداب بكندا، وأكدت أن الاتصال باش يستقر على المترشحين اللي تم اختيارهم في مرحلة الفوز الأولية. في موضوع آخر إذن، وفي أخبارنا الوطنية الأخرى إذن، نبدأ بالأخبار هذه، وين دعات إذن تونس اليوم إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير التكنولوجيا لدى افتتاح الدورة الثالثة للصالون الأفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الاستثمارية بالعاصمة أنه التحدي الرئيسي اللي تواجه القارة الأفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتة إلى منظومات تعاون وشراكات موسعة. وأوضح أنه تحقيق التكامل هذا يستوجب تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار المفتوح. في السياق هذا يأكد الوزير استعداد تونس لوضع كفاءاتها البشرية وبنيتها التحتية على ذمة التنمية الإقليمية، وأشار إلى أنه البلاد بفضل آلية دعم الابتكار على غرار قانون المؤسسات الناشئة ستارت أب أكت اللي أفضى إلى حصول أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة على علامة المؤسسة الناشئة تتموقع كحلقة وصل ومختبر إقليمي بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي. وزير التخطيط والاقتصاد سمير عبد الحفيظ كان اجتمع بوفد يضم عدد من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات ومسؤولين من أقطاب تكنولوجيا ومراكز بحث وتجديد في المجال وممثلين على الجمعية الكورية لصناعة السيارات. واستعرض الوزير أهم ميزات تونس التنافسية، من ذلك بالخصوص كفاءة الموارد البشرية، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وأبرز أنه محقق قطاع صناعة مكونات السيارات من تطور ونجاحات وما اكتسبته من خبرة واسعة تبوأ اليوم مكانة جيدة في سلاسل القيمة العالمية. السفير الكوري في السياق هذية إذن سفير كوري سفير جمهورية كوريا الجنوبية لتايوان ورئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارة ونائب رئيس الغرفة غرفة التجارة التونسية الكورية كانوا إذن حاضرين، وأبرزوا أن تونس تمثل جسر حيوي واستراتيجي لتوسيع الأنشطة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، وأكد الحرص في الفترة القادمة على تكثيف العمل والتعاون بمختلف الأطراف ذات العلاقة لتجسيم مشاريع على أرض الواقع تخدم المصالح المشتركة للجانبين. ونختم بالخبر هذا، وين دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسات الخاصة والعمومية والجمعيات الخاضعة لمجلة الشغل إلى تقديم ملفات ترشح لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية المؤسسات ونقابات العملات والصحة والسلامة المهنية في أجل أقصاه 30 ديسمبر. ووضحت الوزارة في بلاغ ليها أن المؤسسات والجمعيات المعنية مدعوة إلى توجيه ملفات ترشح إلى مقر الولاية المختصة ترابيا في الأجل المحدد. ودعت الوزارة المعنيين للاتصال بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على مزيد من الإرشادات والمعلومات حول شروط الترشح وإجراءات تقديم الملفات حسب نص البلاغ. وكان هذا شعرنا في الركاب. الركاب ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوي نمشي مع بعضنا لسكوب أنفو، خليكم معنا تبدلوش الموجة، نرجعينا.

0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيد الاشهار على ارم افام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
4: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان، وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان، قل لا للمخدرات واختار الحياة.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فاب. على ارم فاب
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم شوانا لقيت ذي. نمشي مع بعضنا لسكوب انفو.
1: سكوب انفو.
4: سكوب انفو. في سكوب انفو نتصور البريود الاخرى شفتوا برشا تصاور على الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي، تصاور توثق إصابة إذا الزيتين بمرض سل الزيتين، تم رصده بمنطقتي العيثة وهنشير الشط معتمدية ملولش بالمهدية. إذا في السياق هذايا تدابير عاجلة قاعدين يقوموا بها جميع الأطراف لتطويق المرض هذايا كما قلنا بالمنطقتين هذوم، حسب ما فات به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين. وأوضح أنه من بين الحلول المتخذة تخصيص مبلغ 250 ألف دينار لمكافحة الآفة هذه، تكليف المعهد الوطني للزيتين بصفاقس بعملية تقليم الأشجار المصابة، إلى جانب تكليف فريق مشترك بالمندوبية الجهوية للفلاحة المتابعة اليومية ومراقبة انتشار المرض ومرافقة الفلاحين المعنيين ومعاينة رش ومدوات إذن الزيتين. كيف رئيس النقابة التونسية للزيتين بالساحلين اليوم كان تدخل على رمى فاما والبارح عفوا وقال انه مرض سل الزيتين معروف وموجود من قبل لانه بدا ينتشر اكثر في السنوات الاخيره وتسبب سقوط البرد في ظهور المرض هذايا من خلال جرح اغصان الشجره وتنامي البكتيريا المسببه ليه، وتتسبب زاد ادوات التقليم في نقلها من شجره الى اخرى مما يفرض على الفلاحين توخي حذر اكبر. الصحراوي قال أن المرض هذا ينتشر بصفة خاصة في ولاية صفاقس المهدية وتمثل أعراضه الأساسية في ظهور إذن عقد خشبية ذات لون أخضر أو بني على أغصان وجذور الأشجار وأحيانا الأوراق لن تعيق نمو الشجرة. وأوضح أنه يمكن للفلاح استعمال طرق تقليدية لمعالجة الأفادية كما استخدام الجير والغراء كما توجد زاد أدوات أو أدوية عفوا للمرض هذا. وتم دعوة وزارة الفلاحة للتدخل بصفة أسرع ومزيد الإحاطة بالفلاحين لحماية ثروة الزيتين. كيف زاد عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي كان في تصريحات إذاعية وصحفية حذر من مرض سل الزيتون ذلك، قال أنه أصاب مساحة من غراسات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس. ومن جهته أيضا نبه رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقروان المولجي رمضاني من خطورة انتشار المرض هذايا، ودعا للتحرك العاجل لحماية أشجار الزيتون خاصة بعد تسجيل إصابات وصفها بغير المسبوقة بمنطقة ملولش من ولاية المهدية. وأوضح أن الإصابات مسجلة كبيرة وغير معتادة، وشرير أن المرض البكتيري هذا يصيب أغصان الزيتون ويأثر في نموها ويصعب عملية الجني. إحنا نحكيه إذن على المرض هذا وإحنا إذن أيام قليلة وفترة قليلة تفصلنا على انطلاق الموسم، موسم جني الزيتون في عدد كبير من ولايات الجمهورية. كيف على أثر الإصابة هذه كانت توجه جمعية الإيكولوجيا والتنمية المستدامة بنداء عاجل إلى كافة الأطراف المعنية بملولش من ولاية المهدية وخاصة المصالح الفلاحية والسلطات المحلية والجهات المختصة من أجل التدخل العاجل لمعاينة الحقول المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض، ودعت إلى توفير اللحاط المرافقة الفنية للفلاحين توعيتهم بطرق الوقاية والتعامل

مع الأشجار المصابة حفاظا على ثروة الزيتون وحماية مورد رزق العديد من العائلات بالجهة. إذا هذه بالنسبة للأخبار كما قلنا اللي شفتوا نصور برشة تصور هذه التفاصيل آخر الأخبار المتعلقة إذا بالإصابة هذه الإصابات اللي تم تسجيلها وبسل الزيتون في تونس وتحذيرات من تفشي المرض هذا ومخاوف على الصابة. إن شاء الله أكيد رب يحمي الصابة هذه كما قلنا اللي تمثل مورد رزق عدد كبير من العائلات التونسية. إن شاء الله احنا تونا فيكم زادة بأخبار أخرى تتعلق أو تفاصيل أخرى تتعلق بالأخبار هذية. وكان هذا شعرنا في سكوب أنفو. سكوب أنفو سكوب أنفو. مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، ونرجع نخليكم مع الموسيقى نرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm ديما معاك ديما معاك.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام. على ارام اف ام
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوار الوقت هذا. نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
3: دقيقة صحة.
4: في دقيقة صحة إذا باش نحكيو على مهنيو قطاع الصحة الصيدلانية في تونس اللي دعاوا إلى تعزيز التعاون بين الهياكل العمومية والقطاع الخاص لمرافقة المؤسسة الصناعية في الانتقال إلى النظام الإلكتروني الموحد للملفات الفنية المشتركة بما يدعم الرقمنة ويرفع من تنافسية القطاع وقدرته على نفاذ الأسواق الخارجية. الدعوة هذه جت خلال ندوة نظمتها الأسبوع اللي فات غرفة التجارة والصناعة بتونس تحت عنوان الصناعات الصيدلانية التونسية الانتقال إلى النظام الرقمنة والتنافسية المستدامة، وينشدوا المشاركين على أهمية مرافقة المؤسسات بصفة تدريجية في اعتماد الأدوات والمسارات التنظيمية والهياكل اللازمة لتطبيق النظام هذا. وأوضحت غرفة التجارة والصناعة بتونس أن اعتماد المعيار الدولي هذا من شأنه أن يعزز مصداقية الصناعات الصيدلانية التونسية وإشعاعها وصورتها لدى الشركاء الدوليين. ويضم قطاع الصناعات الصيدلانية في تونس أكثر من 80 وحدة إنتاج وأكثر من 40 مخبر صيدلاني إلى جانب أكثر من 40 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية. قطاع يوفر أكثر من 13500 منتج شغل مباشر فيما تتجاوز استثماراته المتراكمة 1.4 مليار دينار، كما يتم تصنيع أكثر من 3400 دواء محلي بما يعني أنه 3 أدوية من أصل 4 أدوية مستهلكة في السوق التونسية تصنع في تونس. وتقدر صادرات القطاع بأكثر من 200 مليون دينار وتضاعف 3 مراحل خلال 5 سنوات لتمثل حاليا 18% من إجمالي الإنتاج وفق نفس المصدر. وكان هذا شعنا في دقيقة صحة.
3: دقيقة صحة.
4: ما زلنا موصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية لجندا خليكم مع الموسيقى وهنا راجعين.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الارم افام. على الارم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا في ارم ماجازين تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا لقيت هذا. نمشيو مع بعض للاجندا.
1: لاجندا
2: في لاجندا نرجع على أبرز المواعيد إذا الثقافية ونبدأ بالموعد ذا وين ينظم المعهد العالي للتصرف بسوسة هالأربع يوم عالمي للتعريف بمسار الإجازة في التأمين وإدارة المخاطر، وهذا يكون من ماضي ساعتين حتى الخمسة متاع العشية بمقر المعهد، ويهدف المسار التكويني هذا اللي تم إعداده بالتعاون مع مهني قطاع التأمين إلى الجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة الميدانية بما يستجيب لحاجية سوق الشغل ويعزز فرص الدماج الخريجين من المهن المرتبطة بالتأمين وإدارة المخاطر. ويتيح اليوم الإعلامي هذا للطلبة المهتمين بالعلوم الاقتصادية فرص للتعرف على خصوصيات هذا المسار التكويني وأفاقه المهنية والتواصل مع القائمين عليه لاستكشاف فرص العمل اللي يوفرها القطاع.

إذا فكركم أنه من 17 أكتوبر إلى 12 ديسمبر يتم تنظيم الدورة الثالثة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية. والدورة هذه الأولى تم أقيمت في من 14 جوان حتى 5 جويلية، شهدت مشاركة 64 فنان. ومنذ انطلاق الدورة الأولى مثل الصالون هذا اللي من المفترض أن يقام بموعد سداسية، يقام مرتين في السنة وفق ما أعلن عنه المنظمين في الندوة الصحفية هذه. وتنزل مبادرة في دعم لمركزية الفعل الثقافي وإتاحة الفرصة أمام الفنانين من الجهات للتعريف بأعمالهم الفنية، ويتم التنسيق مع الفنانين التشكيليين من خلال المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، فضلا عن التواصل المباشر من قبل المنظمين لحث الفنانين على تقديم ترشحاتهم. نمشيو إذن لمكتبة الديوان بالمدينة العتيقة وتحت شرف وزارة الشؤون الثقافية. اليوم وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في تم اليوم إعادة الافتتاح هذايا بحضور ولي تونس، وكيف زاد اعتمدت المصالح التقنية والمختصة على المحافظة على المواد الأصلية والتقنية التقليدية لإبراز الهوية التاريخية للمبنى هذا، وكيف المعلم التاريخي هذايا خضع إلى جملة من أشغال الصيانة والترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث بشمل التدخلات والأشغال المنجزة كمعالجة الرطوبة، ترميم الأرضيات وتأهيل العديد إذن القاعات وتحديث الشبكة الكهربائية. وتوجد هذه التدخلات المتكاملة بحماية المعلم التاريخي هذا وضمان استدامته للأجيال المقبلة. يشارك الفيلم الروائي الطويل وراء الشمس المخرج التونسي

عزيز الشناوي في مسابقة قسم السينما العربية ضمن الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائية الدولي اللي باش ينعقد من 11 ل 20 نوفمبر في مصر، بعد انكشفت الهيئة أمس لحد عن الأفلام المشاركة في المهرجان هذا باختلاف أقسامه، وتسجل تونس حضورها في المهرجان هذا المحدث جديدا في الدورة والموجه للناشئة سينما القاهرة الأطفال من خلال فيلم الصور المتحركة القصير الرهاب الاجتماعي المدعوم من معهد الدوحة، وتكون مديرة التصوير الفرنسية التونسية فريدة مرزوق في الدورة هذه عضو لجنة تحكيم أسبوع النقاد العالمية.

الدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتابة التونسي من 23 أكتوبر ل 1 نوفمبر في ندوة صحفية تم خلالها الإعلان عن تفاصيل الدورة هذه اللي تنتظم تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية، لأن الموعد هذا باش يولي قار لتنظيم المعرض. وتم إذا وين تم بينه أنه تم اختياره بطريقة ديمقراطية وتوافقية بين مختلف المتداخلين. الدورة هذه تسجل عودة المعرض الوطني للكتابة التونسي المخصص للناشرين التونسي، ميزانية تقدر ب 570 ألف دينار من بينها 500 ألف دينار من وزارة الشؤون الثقافية. وإذن وتنتظم الدورة هذه كما قلنا في تونس العاصمة في مدينة الثقافة، هذه بالنسبة للمهرجان كما قلنا أو عفوا معرض الكتاب. وتلقات اللجنة العلمية لجوائز المهرجان لولت أربعة بعد أن تمت إضافة جائزة خاصة بالدراسات الفكرية والبيداغوجية. تنجموا تدخلوا على الصفحة الخاصة لوزارة الشؤون الثقافية تلقاو القائمة القصيرة، كيف زاد جائزة الرواية وجائزة القصة القصيرة وجائزة الدراسات الفكرية والبيداغوجية الموجهة إلى الطفلة. وكان هذا شعرنا في فقرة لجندا لجندا لجندا لجندا. خليكم توا مع الموسيقى بعد شوية غنية في البال، خليكم مع عمرو دياب وهنا رجعينا.

0: أرم أفهم تونسنا. انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الأرم أفهم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين، والوقت هذا قبل ما نختم معكم مشوار نمشي مع بعضنا لأغنية في البال.
0: أغنية في البال
1: في أغنية في البال اليوم باش نرجعوا بكم لأغنية كانت تتعدد ضمن مشروع موسيقي استثنائي وحفل تاريخي أسطوري، كان صار عام 1998. جمع ثلاثة من عمالقة موسيقى الراي الشعبي والروك الجزائري، شاب خالد، رشيد طه وشاب فدال، اللي كانوا حاضرين وحقوا نجاح جماهيري وتجاري غير مسبوق. حفل كان صار في باريس وحقق مبيعات تجاوزت أكثر من 2 ملايين نسخة، ونال جائزة أفضل ألبوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الورد ميوزيك ووردز عام 2000. وكانوا برشا غنيات تعدوا في الحفل هدايا، منهم عبد القادر، منهم يا الرايح. احنا اليوم باش نرجعوا بكم اذا لغنية المنفي، الغنية هدية اللي نتصور برشا منكم يعرفوها، برشا منكم ترجعهم للفترة هذيك وعندهم ذكريات مع الجروب هذا ككل. اذا مش خليكم احنا مع الغنية هدية، ونشكركم على المتابعة والاستماع. فكركم انه الفقرة سبع صحيح تلقاوها كالعادة على الباش فيسبوك راديو رم افهم. شكرا لهم بروي على الإخراج، ومن البيجي كنت معاكم من قدام الميكرو. نتقابلوا غدوة نفس التوقيت، سيسروا احكم وفي الأمان.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
0: مقيت الشهر على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، شب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
1: يا اخي شنية الحكاية؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل، لي برودوي فارماسيوتيك، دوي ميديكو، كومبليمون اليمونتير، دياغنوستيك فيزاج، ولي مارك الكل موجودة عندهم. تخفيضات من 10 حتى ل 20%. واستنى شوية، العروض ما زالت، على خاطر مع كل برودوي تشريه عندك دياغنوستيك غراتوي. وتلقونا في زوز نقاط في شارع البيئة مساكن وزادة في الحي محضرون بونسوني مع برا فارماسي رويس، ليفغيزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بينا على 55 055 009 ولا على 53 538 538. وتابعونا على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، وتلقونا زادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات، برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا. تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net يا اخي شنية الحكاية؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل، لي برودوي فارماسيوتيك، دوي ميديكو، كومبليمون اليمونتير، دياغنوستيك فيزاج، ولي مارك الكل موجودة عندهم. تخفيضات من 10 حتى ل 20%. واستنى شوية، العروض ما زالت، على خاطر مع كل برودوي تشريه عندك دياغنوستيك غراتوي. وتلقونا في زوز نقاط في شارع البيئة مساكن وزادة في الحي محضرون بونسوني مع برا فارماسي رويس، ليفغيزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بينا على 55 055 009 ولا على 53 538 538. وتابعونا على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، وتلقونا زادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات، برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: RMFM.net RMFM.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: بليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: بليسيتي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. لقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام، على رما فام.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على رمفام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net تقيت الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net تقيت الشهر على لرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: النوبة.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
1: النوبة.

0: النوبة النوبة تسمعونا
1: www.rmfm.net rmfm.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.